0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ صلاح أبو خاطر.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقر، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون، والوباء وعظيم البلاء، في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا، في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.

وكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

0: واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، أختي المستمعة، نفتتح اليوم معا المحور الثاني من برنامجنا، وهو محور نقف فيه أمام أعظم استثمار يمكن أن يصرف فيه الإنسان عمره ووقته وعقله، إنه القرآن الكريم. لقد سمى الله سبحانه وتعالى القرآن في كتابه روحا، والروح هي سر الحياة. فما علاقة القرآن بأوقاتنا؟ إن علاقة القرآن بالوقت هي تماما كعلاقة الروح بالجسد، فالجسد بلا روح هو جثة هامدة لا قيمة لها. وكذلك الوقت، إن خلا يومك من تلاوة القرآن وخلا عمرك من تدبر آياته فهو وقت ميت وعمر ضائع وجسد خاو من البركة والنور. كثير من الناس في عصرنا المتسارع يقولون: لا نملك وقتا لقراءة القرآن، أعمالنا كثيرة ومشاغلنا لا تنتهي. وهذا والله هو الخسران المبين. إن القرآن لا يسرق وقتك، بل هو الذي يخلق البركة في ساعاتك. ويقول أحد الصالحين: كلما زدت من وردي في القرآن زادت البركة في وقتي حتى 10 أجزاء، فبورك لي في يومي حتى أنجزت فيه ما يعجز عنه العشرات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد صاحب القرآن الذي استثمر وقته في تلاوته بأعظم جائزة أخروية، فقال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن كل دقيقة تقضيها مع المصحف ترفعك درجة في جنات الخلد، فأي مغنم أعظم من هذا؟ ولو عدنا إلى تاريخنا العماني المشرق لوجدنا أن علماءنا قد أسسوا حياتهم وأوقاتهم في تعظيم كتاب الله، ولم يكن عندهم عمل أشرف من خدمته. يذكر التاريخ قصة عظيمة للإمام الجليل جابر بن زيد رحمه الله تلخص لنا فلسفة استثمار الوقت في القرآن. يقول أحد الصالحين: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب المصحف، فقلت له: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم الصنعة صنعتك، تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. تأملوا يا رعاكم الله، لقد كان نسخ المصحف باليد يستغرق أياما وشهورا من الوقت والجهد، ومع ذلك رأى الإمام جابر أن هذا الاستنزاف للوقت هو في الحقيقة أعظم استثمار وأطيب حلال. بهذه الروح وبهذا التعليق بالقرآن بورك لعلماء عمان في أوقاتهم، فتركوا لنا موسوعات علمية ضخمة يعجز عن تأليفها الجمع من الناس. فهذا العلامة أبو بكر كندي الذي لم تشغله الحياة عن التدوين يؤلف كتاب المصنف، في أكثر من 40 مجلدا، شمل فيها حتى الأحكام الدقيقة كالأفلاج ونظام الري العماني العبقري. والشيخ محمد بن إبراهيم الكندي يدون بيان الشرع في 71 جزءا. كيف وسعت أوقاتهم كل هذا؟ لأن أرواحهم حيت بالقرآن، فبارك الله لهم في الأجساد والأوقات. ونحن اليوم في سلطنة عمان، ومن خلال رؤيتنا المستقبلية، رؤية عمان 2040، نسعى لبناء مجتمع يرتكز على التمسك بقيمه الراسخة. إن أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية هي جزء أصيل من هذه الرؤية، ولا يمكن أن تتحقق هذه الهوية العمانية الصادقة بعيدا عن نبعها الأصلي كتاب الله. إن هذا الإنسان العماني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، لم يصل إلى هذه الأخلاق الرفيعة وهذه المكانة الحضارية إلا لأن القرآن كان هو الموجه لسلوكه والنور الذي يملأ وقته وبيته. فكيف نقبل اليوم يا شباب عمان أن تمر علينا الساعات الطوال نقلب شاشات الهواتف الذكية ونتجول في منصات التواصل الاجتماعي بلا هدف، فيضيع وقتنا هدرا لا نستفيد منه بشيء؟ فعمان تنتظر منك أن تكون إنسانا عالما مثقفا وبانيا للحضارة، والبداية الحقيقية لهذا البناء هي بتخصيص جزء من وقتك للقرآن. لا تقل إن القراءة تقتطع من وقت دراستك أو ابتكاراتك أو انخراطك في الذكاء الاصطناعي، بل على العكس، فقراءتك للقرآن الكريم تصفي الذهن وتزكي النفس وتعطيك طاقة وقدرة على الاستيعاب ستكتشفها بنفسك حين تداوم عليها. فاجعل لنفسك وردا يوميا من القرآن، لا تتنازل عنه مهما بلغت مشاغلك. اقرأه في صباحك قبل أن تنطلق لعملك، أو اجعله رفيقك في دقائق الانتظار. ولا تكن من الذين شكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، قال سبحانه في كتابه العزيز: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنوجه خطابنا إلى الآباء والأمهات والناشئة لنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية: حفظ القرآن في الصغر كالنقش على الحجر. كيف نستثمر أوقات أطفالنا في أعظم مشروع تربوي؟ إلى أن نلتقي بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
0: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الإيمان قوة جبارة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم ونور إيمانكم الذي إذا استقر في النفس أيقظ العزائم وحول الضعف بأسا والخوف ثباتا، لتمضي النفوس المؤمنة في الشدائد أرسخ من الرواسي وأمضى من المرهفات المواضي. يجد الإنسان في هذا العصر نفسه في قلبي عواصف هوجاء تعصف بهذا العالم ومن فيه، تثقله بركام الأعباء النفسية والاجتماعية، إلا أن المؤمن على يقين جازم أن إيمانه هو ملجأه الحصين وملاذه الأمين الذي يمنحه أعظم طاقة تدفعه، إنه قوة جبارة لا يعرف المعتصمون بحبلها إلا النصر. الإيمان عقيدة حية متجذرة في الوجدان، فاعلة في الحياة، وليس في كلمات أو شعائر تعبدية منفصلة عن الواقع. عقيدة تبدل المخاوف أمنا، وتحيل الضعف قوة، وتقلب اليأس أملا يتجدد. الإيمان يصل المخلوق الضعيف بخالقه القوي تعالى، ويهب النفس الإنسانية حصانة لها صلابتها التي تتكسر دونها عواد الدهر. وبترسخ الإيمان في أعماق النفس يتكون لدى صاحبها ضمير متيقظ، فيتجه السلوك بحب إلى الخير والبر والإحسان والإصلاح، تدفعه تقواه ورقابته الذاتية ليكون يدا بناء وإسناد في المجتمع، بحرص صادق على إرساء الأمن والاستقرار. قوة جبارة تحول الأفراد إلى صمام أمان مجتمعي في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، حماة بناة بعزائمهم وصدق إخلاصهم تترسخ أركان العدالة. قوة جعلت من المصلحين عبر الزمان ثابتين في وجه التحديات، مستنيرين بضياء إيمانهم في الظلمات، فهو الذي يمنحهم الرؤية الواضحة للكون والحياة، ويبدد ذلك الغبش الذي يثيره المغرضون والحاقدون والمثبطون والمشككون. قوة تجعل لصبرهم معناه، ولتضحياتهم قيمتها، ولمساعيهم أثرها، ولخطواتهم أجرها، مهما كانت النتائج الظاهرة للعين المجردة من إيمانها. قوة تفتح لهم آفاق الرجاء حينما تعيا السبل وتوصد الأبواب، فيمضون بخطى واثقة نحو نهضة بلادهم وعمارة مجتمعاتهم، فإيمانهم يحركهم للعمل والإتقان. قف شامخا بهداك بين الناس بشرا، ولكن في شموخ رواسي، وإذا تكالبت الزوابع لم تجد إلا حليف هدى شديد الباس. فهي بنا لله ربنا، فثم قوة جبارة تبني الإنسان وتحمي الأوطان، وتصنع أجمل الأحداث التي يرويها الزمان. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا

أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن

تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي الرياض نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى مع الآية المباركة التي بدأنا الحديث معها بالأمس. إنها الآية التي تحمل الرقم 17 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: سبحانه بديع السماوات والأرض.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: البديع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فما معناه وما أصل الاشتقاق؟
1: أما البديع فهو بمعنى المبدع هنا، أو بمعنى البادع، بمعنى أنه مشتق من بدع الشيء بمعنى قدر عليه. ولكن الأوضح أن نقول إن البديع هنا بمعنى المبدع،
2: بمعنى المبدع،
1: نعم، وهو الخالق والمنشئ للشيء بلا مثال سابق ولا مخترع سابق يضاهي ذلك المخترع أو يضاهيه ذلك المخترع الجديد. فهو سبحانه ينشئ الأشياء كما أراد من غير مثال سابق تتوجه الإرادة إليه فيكون. فالبديع هنا بمعنى المبدع،
2: بمعنى المبدع،
1: نعم.
0: وهل لذلك شواهد يا أستاذنا؟
1: الشواهد كثيرة، وهذا الاستعمال وإن كان غير قياسي لكنه ورد في ألفاظ كثيرة، منها النذير والبشير. فالنذير بمعنى ماذا؟ بمعنى المنذر، والبشير بمعنى المبشر. والسميع أيضا يكون بمعنى المسمع، وشاهد ذلك من أشعار العرب قول عمرو بن معدي كرب يقول: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أي الداعي المسمع. فالبديع هنا الأوضح أن يكون بمعنى المبدع.
2: وهل للبديع يا أستاذنا معنى آخر؟
1: نعم، قال الزمخشري: بديع هنا صفة مشبهة.
2: صفة مشبهة؟
1: نعم.
0: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم، هو مأخوذ من بدع الشيء إذا صار غريبا. بديع السماوات أي بديعة سماواته،
2: جميلة سماواته.
1: نعم، بديعة أي غريبة وعجيبة، أي خلقها وتكوينها. فيكون من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، كما تقول زيد حسن الوجه، أي حسن وجهه.
0: أيعني هذا أنها تأتي بمعنى الجمال أيضا؟
1: نعم، تقول هذا الشيء بديع، أي غريب وجميل في الوقت نفسه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل توجد علاقة بين البدعة والمبدع؟
1: البدعة هي أن يحدث الإنسان شيئا غير مسلوك من قبل ولا كان له سنة. فالبدعة تطلق عند المتشرعين ويراد بها خلاف السنة، ولكن تحمل معنى البداعة بمعنى أنها غريبة في شأنها، فهي على غير سنة. ثم أطلقت أيضا وأريد بها ما يفعله المتشرع من غير سلف، لا من كتاب ولا من سنة ولا من سيرة سلف صالح، فهو يبتدعها. وأشنع ذلك ما كان في الدين، وما كان في الدين من غير سنة فهو ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة
2: بدعة،
1: وكل بدعة
2: ضلالة،
1: وكل ضلالة في النار.
0: في النار.
1: بديع السماوات والأرض، نعم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ماذا يقصد بقوله تبارك وتعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟
1: يقصد بذلك معناه وإذا قدر أمرا أو أراد أمرا شأنا من الشؤون، خلقا لأي شيء توجهت إليه إرادته، كن فكان. فقوله تعالى قال كن فيكون أو قال له كن فيكون، معنى ذلك سرعة الاستجابة للشيء، فليس هناك قول بالكلمات، وإنما توجه الإرادة. شبه توجه الإرادة وسرعة الاستجابة بقول ومقول، لأن أقرب شيء إلى الفهم صوت يخرج من المتكلم إلى غيره، فينفعل ذلك الذي يكلم مباشرة بعد الكلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن سبب إضافة هذه المفردة البديع إلى السماوات والأرض؟
1: نعم، سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبرهن على عدم اتخاذه ولدا بأنه مبدع السماوات والأرض، فهو محكم أمرهما وخالقهما من غير مثال سابق، فلا يعوزه أي شيء إذا أراده. وإذا قضى أمرا هذا أيضا بيان لقوله بديع السماوات والأرض وزيادة، ذلك أنه إذا أراد أي أمر من الأمور لم يفته ولا يغلبه غالب، وإنما ينفعل ذلك الأمر مباشرة عند توجه الإرادة إليه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل يمكن أن يستدل بهذه الآية على استحالة اتخاذ الله سبحانه وتعالى ولدا؟
1: كيف لا نستخرج من الآية دليلا وبرهانا على استحالة اتخاذ الله ولدا؟
0: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم، ذلك أن الشيء إذا كان مملوكا لله وكان مخلوقا له فكيف يتخذ ولدا؟ فما دام أن الله سبحانه وتعالى مبدع كل السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما وما بينهما، فكيف يكون متخذا للولد مع أن كل شيء مملوك له؟ إذن البراهين السابقة بدأت من قوله تعالى أولا سبحانه، ثم قال بل له ما في السماوات والأرض، ثم قال كل له قانتون، ثم قال بديع السماوات والأرض. إذن هذا دليل على استحالة اتخاذ الله ولدا، كما في قوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل من إرشادات وتوجيهات حول هذه الآية؟
1: هذه الآية توضح مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وترشد أن الإنسان عليه أن يفوض الأمر إلى الله، وأن لا يفتري على الله أي شيء ليس له ولا عليه برهان. هذه الآية توضح أن قدرة الله تعالى فوق كل قدرة، وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له
2: كن فيكون.
0: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا في هذه الآية.
1: على أن نبدأ حديثنا بإذن الله تعالى مع الآية التالية التي تحمل الرقم 18 بعد 100
0: بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة وردت في سورة البقرة، وهي كلمة جنفاء، في قوله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. هذه الآية نزلت في سياق الوصية والميراث، حيث كان بعض الناس يوصون بمالهم لغير الورثة، مما يؤدي إلى ظلم بعض الورثة، فأمر الله تعالى بالإصلاح بين الناس في مثل هذه الحالات، بحيث يتم تعديل الوصية بما يحقق العدالة بين الورثة. تناولت هذه الآية خاصة في سياق الوصية والميراث، وقد وردت كلمة جنفا في هذه الآية، مما يستدعي الوقوف على معناها اللغوي والشرعي لفهم السياق بشكل دقيق. إخوة الإيمان، هذه الآية تتحدث عن الإصلاح بين الناس، وخاصة عند الوصية أو الحقوق التي تؤدي إلى نزاع أو ظلم بين الورثة أو الأطراف المختلفة. والمفردة المهمة في هذه الآية هي كلمة جنفا، فكلمة جنفا تعني في اللغة العربية الميل عن الحق أو العدول عن الاستقامة، وفي المعنى الشرعي تشير إلى الخطأ غير المقصود أو الميل عن الحق في الوصية أو الحقوق، أي أن بعض الناس قد يخطئون أو يظلمون الآخرين دون قصد، ومن واجب المسلم إصلاح ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجنف الخطأ والإثم العمد. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذه الآية تعلمنا أن من يخاف من حدوث ظلم أو خطأ بين الناس يجب أن يبادر بالإصلاح بينهم بالعدل والحق، فهذا من أعظم القربات عند الله. ولقد علمنا الله في هذه الآية أن الإصلاح بين الناس واجب شرعي وأخلاقي، وأن المسلم الذي يخاف من الشقاق أو الميل عن الحق يسعى لإعادة الأمور إلى نصابها. وإن من الدروس المستفادة من هذه الآية: أولاً، مراقبة الحقوق والعدل. علينا أن نحمي حقوق الآخرين ولا نميل عن الحق، وإذا حدث ميل أو خطأ وجب علينا أن نصلحه. ثانياً، الإصلاح سبب للسلم الاجتماعي، من يصلح بين الناس يمنع انتشار الفتنة والشقاق. ثالثاً، الإصلاح عبادة وقربة، والعمل على إزالة النزاعات يعادل العبادة في الأجر عند الله. رابعاً، التعامل مع الأخطاء، فالميل عن الحق قد يكون غير مقصود، فلا لوم على من أصلح، وهذا من رحمة الله. يروى أن رجلاً وصى ببعض ماله لغير ورثته، فحدث نزاع بين الورثة، فدخل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأصلح بينهم بالعدل، فأعاد الحقوق إلى أصحابها، وعلمهم معنى العدالة وحسن التعامل مع الأخطاء، فعم السلام والمودة بين الناس. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم بقلب سليم. من أعظم ما يصلح القلب هو المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة من آكد أركان الإسلام ومن أفضل العبادات والقربات إلى المولى سبحانه وتعالى. فالصلاة هي عمود الدين، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والصلاة هي الركن وهي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. من ترك الصلاة من غير عذر فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن ترك الصلاة والعياذ بالله خطر عظيم. فمع أن ترك الصلاة خطر عظيم، كذلك إقامة الصلاة والمحافظة عليها وتعظيمها من أعظم أسباب صلاح القلب. وربما نذكر بعض الفوائد وبعض النقاط المهمة في هذا الجانب حتى تكون الصلاة هي مصلحة لقلبك. أول هذه الأشياء هو الإخلاص لله عز وجل. يكون الباعث لك على الصلاة وعلى المحافظة عليها هو وجه الله عز وجل. لا تريد لا رياء ولا سمعة، لا تريد لا كلام فلان ولا علان، ولا مدح فلان ولا علان، ولا الناس يرونك ويشاهدونك ولا يثنون عليك خيرا ولا يتكلمون عليك شرا. الباعث والدافع لك للصلاة هو ابتغاء وجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فالإخلاص أيها المستمع الكريم من أعظم أسباب قبول العبادة، لأن العبادة إن لم يكن فيها إخلاص فإن الله لا يقبل تلك العبادة. من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص في الصلاة من أعظم الأركان التي بإذن الله تعالى يكون سببا لقبول العبادة. فاحرص في صلاتك وفي سائر عباداتك، ولسيما في الصلاة ونحن نتكلم عنها، احرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك احرص على الصدق وعلى النصح. النصح لكل مسلم رأيته مقصر في صلاته. نحن للأسف يعني نرى في أوقاتنا هذه في هذا الزمن مع كثرة الملهيات والفتن والمشغلات، نرى بعض الناس فعلا تراهم يهملون في صلاتهم ويجعل الصلاة ربما في وسط القائمة، وبعضهم يجعلها للأسف في أسفل وآخر القائمة. يعني بعد ما يخلص لقاءاته وبعد ما يخلص سهراته وبعد ما يخلص يعني مواعيده، قبل لا ينام يمكن هذيك ساعة يصلي. كيف تريد أن يصلح الله حالك وأنت تؤخر الصلاة؟ فمثل هذه النوعية يحتاج منا النصح. المؤمنون نصح والمنافقون غششة. المؤمن ينصح، وإذا نصح فإنه يكون صادقا في نصحه. كذلك من هذه الأسباب التي يكون لها أثر في الصلاة هو الاتباع والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه قولا وفعلا. صلوا كما رأيتموني أصلي، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: فاحرص أيها المستمع الكريم على اتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعل شيء في العبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، ولا تخترع شيء من عندك، أو أنك تفعل عبادة وأنت متردد لا تدري هل هي صحيحة أم لا، لا، وإنما اسأل قبل أن تفعل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما تفعل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، هذه ما تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك لابد من الإحسان، وهو من أعلى المراتب، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. إذن هذا المؤمن لابد أن يستشعر مسألة الإحسان، وهو من يعني من كمال درجات الإيمان، أنك تعبد الله كأنك تراه. تصور لو أنك ترى الله عز وجل، هل ستلعب في صلاتك؟ ستنشغل؟ ستفكر خارج الصلاة؟ أبدا. أنت الآن انظر، إذا مسؤول جاء عند موظف، كيف يكون موظف أفكاره وشعوره كلها منصبة في الموضوع الذي يتكلم به أمام هذا المسؤول؟ فالله عز وجل ولله المثل الأعلى. إذن نحتاج إلى مشهد الإحسان في أثناء هذه العبادة. كذلك أيها المؤمن، إذا وفقك الله عز وجل للمحافظة على الصلاة، فاعلم أن هذه منة منه سبحانه وتعالى، ليس بقدرتك وليس بتوفيقك، وإنما هذا من توفيق الله عز وجل، هو الذي وفقك أن تقوم بين يديه. والله من أعظم شرف يتشرف به المؤمن في هذه الدنيا أن يقف بين يديه الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا أخي، أن تقف بين يديه الله عز وجل هذا من توفيق الله، فالمنة تكون لله سبحانه وتعالى. كذلك مع أنك حريص على صلاتك مع الجماعة، والمرأة حريصة على صلاتها في وقتها في بيتها، إلا أنك تستشعر أنك مقصر. لا يضحك عليك الشيطان وتقول ما شاء الله أنت بلغت المنزل وأنت وصلت الكمال وأنت ما حد مثلك وأنت كذا وكذا، لا لا لا لا لا، وإنما مع حرصك على العبادة ومع هذا كله لابد أن تستشعر التقصير، لأن المؤمن إذا استشعر التقصير فإن ربه سبحانه وتعالى كريم جواد، فهو سبحانه وتعالى يعطي عبده عطاء لا يتصوره العبد، ويعطيه عطاء لا مثيل له سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المستمع الكريم على هذه العبادة بهذه العناصر، بإذن الله تعالى يصلح الله قلوبنا. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا هداة مهتدين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج
1: بقلب سليم.
0: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 86 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وقد وقفنا عند جملة مقول القول وهي إنكم لكاذبون، وقد صدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون مفيدة للتوكيد، وقد تقدم مرارا أن إن تأتي على معاني متنوعة ومنها التأكيد أو التوكيد، وقد يكون التوكيد أقل معانيها في القرآن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لكاذبون، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة أيضا، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كاذبون خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون جملة معطوفة على جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 87 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ألقوا الأصل ألقى يلقي، فهناك ياء محذوفة قبل الواو. ألقوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة، وتلك الياء قلبت ألفا لتكون مناسبة للفتحة التي قبلها وهي فتحة القاف، وعند ذلك التقى ساكنان وهما الألف والواو، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إلى الله جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وألف إلى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر إلى، واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصاً من التقاء الساكنين. واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا، ألقوا إلى الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا. يومئذ كلمتان. يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. إذ اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، فإن إذ من المبنيات لا من المعربات. والتقى ساكنان وهما الذال من كلمة إذ والتنوين، فإن التنوين نون ساكنة، وعند ذلك وقع التحريك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، فقيل يوم إذ. وهذا التنوين ليس تنوين إعراب، وإنما هو تنوين عوض، فهو عوض عن جملة، أي يدل على جملة محذوفة. والتقدير على سبيل المثال: وألقوا إلى الله يومئذ قامت القيامة، أو وقع الحساب، أو ما شابه ذلك من التقديرات. فإذ من المبنيات لا من المعربات كما هو معلوم، وهذه الكسرة إنما هي كسرة التخلص من التقاء الساكنين، وهما الذال من كلمة إذ والنون من تنوين العوض، ولذلك قيل يوم إذ. ونقول في إعراب إذ مرة أخرى على جهة التوكيد: إذ اسم زمان مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والظرف يوم لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف يوم؟ ألقوا يومئذ. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم متعلق بالفعل ألقوا. وألقوا إلى الله يومئذ السلم. السلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية ألقوا إلى الله يومئذ السلم معطوفة على الجملة ألقوا إليهم القول. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ظل فعل ماض مبني على الفتح. عنهم جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر عن متعلق بالفعل ضل، ضل عنهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ضل. وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام وضل عنهم الذي كانوا يفترونه، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام وضل عنهم شيء كانوا يفترونه. ويجوز في ضل أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام وضل عنهم افتراؤهم. نعرب ما ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الواقعة بعدها جملة صلة الموصول، وقد صدرت جملة صلة الموصول بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كانوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وهو فعل ناقص ناسخ، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وخبر كان يفترون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. يفترون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يفترون يتعدى، والمفعول به مقدر وهو ضمير، والتقدير وضل عنهم الذي كانوا يفترونه، وذلك الضمير المقدر هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد لأن ناصبه فعل. والجملة الفعلية يفترون في محل نصب خبر كان، والجملة كانوا يفترون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل رفع لأن الاسم الموصول في محل رفع. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام وضل عنهم شيء كانوا يفترونه. وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل للفعل ضل، والجملة الواقعة بعد ما التي جعلناها على هذا الوجه نكرة موصوفة تكون صفتها، والصفة تتبع الموصوف، فالجملة كانوا يفترون في محل رفع صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وبقي وجه المصدرية في ما الذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع آيات بينات من كتاب الله الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان.
0: واستمعنا عبر إذاعة القرآن،
1: إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة صيد، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الياء مما كان على وزن فعل أو كان على وزن فعله. وقد وردت كلمة صيد في القرآن الكريم 5 مرات في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويقول سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أما أصل كلمة الصيد فيوضحه ابن فارس في كتابه المقاييس، يقول: الصيد أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مبال ولا يميل برأسه لأي جهة من الجهات، من ذلك الصيد، وهو أن يكون الإنسان ناظرا أمامه. قال أهل اللغة: الأصيد من الناس الملك، وجمعه الصيد. قالوا: وسمي بذلك لقلة التفاته. ومن الناس من يكون أصد بالخلقة، لا يحب الالتفات ولا يلتفت في سيره، واشتقاق الصيد من هذا الباب، وذلك أنه يمر مرا لا يعرج على شيء، فإذا أخذ قيل قد صيد، فاشتق ذلك من اسمه، كما يقال: رأست الرجل إذا ضربت رأسه، بطنته أيضا إذا وقعت على بطنه، وإذا وقعت بالصيد فأخذته قلت صدته. ومما يدل على صحة هذا القياس كما يقول ابن فارس قول ابن السكيت: إن الصيدان من النساء هي سيئة الخلق، سيئة تعامل، وسميت بذلك لقلة التفاتها أو مراعاتها للناس في تعاملها معهم. وذكر الجوهري في الصحاح علة أخرى وهي الكبر، يقول: الأصيد هو الذي يرفع رأسه كبرا. ومنه قيل للملك أصيد، وأصله في البعير يكون به داء في رأسه فيرفع رأسه. ويقال إنما قيل للملك أصيد لأنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وفي لسان العرب لابن منظور قال ابن جني: وضع المصدر موضع المفعول، وقيل كل وحش صيد، صيد أو لم يصد. حكاه ابن الأعرابي. قال ابن سيدة: وهذا قول شاذ، وقد تكرر في الحديث ذكر الصيد اسما وفعلا ومصدرا، يقال صاد يصيد صيدا، فهو صائد ومصيد، وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر، كقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قيل: لا يقال للشيء صيد حتى يكون ممتنعا حلالا لا مالك له، وإلا لا يسمى صيد. والمعنى الإجمالي للصيد هو الحصول على المصيد من الطير أو من الحيوان، سواء كان بمصيدة أو بنحوها من وسائل الصيد الأخرى، كقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، الصيد بالكلاب وأيضا أو بالجوارح. وأيضا كما تقدم المصيد الذي يصطاد من قبل الصائد من الطيور أو الحيوانات. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فالذي تناله الأيدي أو تناله الرماح صيد. والقيام بالفعل نفسه كما يقال صيد، يمارس مهنة الصيد. وللصيد وكيفيته سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان أحكام تفصيلية مبسوطة في الفقه الإسلامي، وخاصة للمحرم أو في الحرم الشريف. وعلى سبيل التمثيل في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أليس صيد البحر هو السمك وطعامه هو السمك الذي لا يحل إلا بالصيد؟ فما هو وجه التكرار في الآية الكريمة إلا أن يكون المراد من طعام البحر هو السمك الطافي أو الذي يقذفه البحر فيؤخذ دون صيد، فتكون الآية دليلا على جواز أكل ميتة البحر كما يذهب لذلك البعض. والآية المباركة الكريمة بصدد بيان حكم ما يباح وما يحرم على المحرم للحج أو العمرة من الصيد، قال الله سبحانه وتعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمفاد صدر الآية هو أنه يباح للمحرم حال الإحرام صيد البحر، سواء تصدى هو بنفسه للصيد للإصطياد أو كان قد اصطاده غيره ثم هو يأكل منه. قال أبو حيان: في البحر المحيط قال الكلبي: نزلت في بني مذحج، وكانوا ينزلون في أسياف البحر، سألوا عما نضب عنه الماء من السمك، جف الماء، فنزلت الآية: هل يحل ذلك الذي مات بسبب نضوب الماء؟ وأما طعامه فروي عن أبي بكر وعمر وابن عمر أنه ما قذفه البحر وطفى عليه. قال ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين، وهذا ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في البحر في وصف البحر: الحل ميتته. وقيل صيد البحر ما صيد لأكل وغيره، كالصدف لأجل اللؤلؤ وليس للأكل، وبعض الحيوانات لأجل عظامها وأسنانها. وأما طعامه فهو المأكول منه خاصة، وهذا من باب عطف خاص على عام. وذكر أبو حيان أن الظاهر أنه يحل أكل كل ما صيد من أنواع مخلوقات البحر، حتى الذي يسمى خنزير الماء أو خنزير البحر أو كلب البحر أو السرطان، وهو قول أبي ليلى كما ذكر ومالك والأوزاعي. وروي عن الليث أنه لا يؤكل خنزير الماء ولا إنسان الماء، وإنما توكل الميتة ويوكل فرس البحر. وقال أبو حنيفة والثوري فيما روي عنه: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، أما الطافي فأيضا لا يؤكل. الذي يصطاده الإنسان قد كان حيا ثم اصطاده فذلك الذي يؤكل. وهذا كما تقدم مبسوط في كتب الفقه، هذا ما تحمله كلمة الصيد من دلالة في القرآن الكريم. وترسم هذه المفردة القرآنية سبل المعاني المتفرقة ليستوعب العقل الحكم الشرعي في إطاره الزماني والمكاني. استخدام كلمة الصيد تتوسع على حسب السياق الذي ترد فيه. بهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته علي

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية، وواشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. والرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. إلى التفاصيل. أشادت مؤسسة Global SWF الدولية بنجاح الهيكل السيادي الذي تبنته سلطنة عمان، مؤكدة أن جهاز الاستثمار العماني حقق تقدما ملحوظا في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وإعادة تدوير الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن نتائج أداء الجهاز لعام 2025 تعكس نجاح نموذج إدارة الشركات الحكومية بعد نقلها إلى مظلته منذ عام 2020، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية. وبيّن التقرير أن الجهاز اعتمد نهجاً مختلفاً عن الصناديق السيادية التقليدية عبر الربط بين إصلاح الشركات الحكومية والشراكات الاستراتيجية والتخارج وإعادة الاستثمار في قطاعات ذات أولوية وطنية، حيث ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العماني لتقارب 23 مليار ريال عماني ليحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديونية بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2,700,000,000 ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2,200,000,000 ريال عماني. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدا أن قواته في الشرق الأوسط لا تزال في حالة تأهب لمواجهة إيران. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار ومراقبة ساحلية في جوروك وجزيرة قشم، وهو ما نددت به طهران واعتبرته انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار. وتوعدت إيران واشنطن بتحمل تبعات ما وصفته بالأفعال غير القانونية، مؤكدة أنها ردت باستهداف قواعد أمريكية، ويتزامن التصعيد العسكري مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينهي الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وسط مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات المتكررة إلى تقويض فرص التهدئة. هذا وتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تبذلها إسلام أباد لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات والهجمات الأخيرة. ومن المقرر أن يعقد نقوي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد. وتأتي الزيارة عقب لقاءات سابقة جمعته بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان خلال الأيام الماضية. وأكد نقوي في بيان سابق عقب تلك الاجتماعات على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل ثابت من أجل التوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. وفي هذه الأثناء قال مصدر مطلع إن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران. وقال المصدر إن وزير الخزانة الأمريكي كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل. أيضا جاء ذلك بعد الكشف بعد يوم من تصريح محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني بعد اتفاق السلام يتوقف على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة.
تتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق بيروت وحكومة إسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت ضربة في جنوب لبنان عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. وندد رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل العسكريين، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية. من جهته أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف الجنود، وقال في بيان إنه رصد مركبة كانت تتحرك بصورة مشبوهة باتجاه القوات قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان في منطقة قتال شنشطة قبل استهدافها. وفي قطاع غزة، ورغم من الهدنة المعلنة، تتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية بنسق شبه يومي في غاراتها على القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب القطاع. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه قتل فيه أحد قادة حركة حماس في ضربة دقيقة، ووصفه بأنه قائد خلية في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس. قال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وسط تزايد الغضب الغربي من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التي تتهم بتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية. وتسبق هذه الخطوات اجتماعا تستضيفه باريس في 12 من يونيو الجاري بمشاركة مسؤولين ومنظمات إسرائيلية وفلسطينية بهدف إبقاء القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي رغم تصاعد أزمات المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة، بينها موسكو ومناطق مطلة على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن عمليات الاعتراض شملت 13 منطقة بينها لينينغراد وبيسكوف شمال غربي روسيا، فيما أعلن رئيس بلدية موسكو إسقاط 14 مسيرة أمس، كما أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بتعليق الرحلات الجوية مؤقتا في عدد من المطارات بينها مطارات مدينة سوتشي على البحر الأسود بسبب الهجمات الجوية. نفذت الصين عملية إنفاذ قانون في المياه الواقعة شرق تايوان عقب محادثات جرت أخيرا بين اليابان والفلبين لرسم الحدود، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية. وأعلنت طوكيو ومانيلا الشهر الماضي أنهما ستبدأان محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية لمنطقة اقتصادية وجرف قاري بينهما، ما أثار غضب بكين. ووصفت الصين التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها المحادثات بأنها غير قانونية، وطالبت بالسيطرة الحصرية على المياه المعنية. أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بينها 84 حالة وفاة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة بينها 82 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي قد يصل إلى مستوى وباء غرب أفريقيا من بين عامي 2014 و2016 الذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لاحتوائه. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض خطة طوارئ بقيمة $518 مليون لمكافحة الوباء خلال الأشهر 6 المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من العدوى. قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا في هجمات مسلحة استهدفت عدة قرى في إقليم أوروميا الأثيوبي
وفق ما أفاد به شهود عيان، بينما تحدث عامل في القطاع الطبي عن سقوط 56 قتيلا ونحو 50 جريحا. وقال سكان من منطقة أرسي جنوب أديس أبابا إن مسلحين هاجموا قرية إليتا تشيفا أواخر مايو، واتهم شهود عيان جيش تحرير أورومو بالوقوف وراء الهجمات، فيما أكدت السلطات الفيدرالية مسؤولية الجماعة المسلحة عن أعمال العنف دون إعلان حصيلة رسمية للضحايا. وكان جيش تحرير أورومو قد توعد بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع يونيو في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالإقليم. أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبدا عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، مشددة على أن كوريا الشمالية لن تتهاون مع أي تهديدات. ووصفت تصريحات أمريكية بشأن توافق الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب على هدف نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بأنها كاذبة، مؤكدة أن بيونغ يانغ تمتلك معلومات دقيقة حول تلك المباحثات. وتأتي التصريحات قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية يوم غد الاثنين، هي الأولى منذ نحو 7 سنوات وسط مساع لتعزيز العلاقات بين البلدين. أطلقت مصفاة الدقم تقرير الاستدامة لعام 2025 الذي يستعرض عاما من التقدم التشغيلي والجهود المستمرة نحو ترسيخ ممارسات أعمال أكثر مسؤولية واستدامة، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة المدى وتعزيز مكانتها كواحد من أبرز المشروعات الصناعية الاستراتيجية في المنطقة. وركز التقرير على الأداء التشغيلي الذي حققته مصفاة الدقم خلال عام 2025، وسجلت المصفاة خطوة مهمة بوصولها إلى تصدير الشحنة رقم 633 منذ بدء عمليات التصدير في مايو 2023، مع تجاوز إجمالي الصادرات أكثر من 19 مليون طن من المنتجات المكررة إلى أسواق متعددة حول العالم. كما نجحت المصفاة في تعزيز قدراتها اللوجستية والتشغيلية من خلال التعامل مع مختلف أحجام السفن وتنفيذ عمليات تحميل فعالة لفحم البترول البترولي، إضافة إلى توسيع قدرات المناولة عبر عمليات التفريغ الليلي في محطة رأس مركز. شاركت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية في اجتماعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وفرقة عمل الحماية التأمينية التابعة للرابطة الدولية لمشرف التأمين التي عقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. وتأتي مشاركة هيئة الخدمات المالية في إطار تعزيز موائمة الجهد الرقابي في قطاع التأمين مع المعايير والممارسات الدولية وتقييم مدى التزام الجهات الرقابية بالمبادئ الأساسية للتأمين التي تشكل المعايير المعيار العالمي للإشراف على قطاع التأمين. هذا وتضم الرابطة الدولية لمشرفي التأمين أكثر من 220 عضوا من 140 دولة حول العالم، حيث تعد سلطنة عمان خامس دولة على مستوى العالم تخضع لهذا البرنامج. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11% نتيجة هبوط أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.6%. وبينت الإحصاء أن أسعار منتجات خامات المعادن شهدت ارتفاعا بنسبة 18%، كما سجلت أسعار منتجات الأحجار والرمال ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5%. وإلى الخبر الأخير، حيث سجلت البنوك أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مع ارتفاع أسهم البنك الوطني العماني وبنك عمان العربي والبنك الأهلي، وانعكست هذه الارتفاعات على مؤشر القطاع المالي الذي سجل ارتفاعا ب 83 نقطة، مستفيدا أيضا من ارتفاع أسهم عدد الشركات الاستثمارية وشركات التمويل. وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا ب 117 نقطة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية، وواشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. والرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة يونس القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال مير محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية نزوة، نحيطكم علما بأنه سيتم إيقاف البث مؤقتا على التردد 100.5 ميجا هيرتز، وذلك اليوم 7 يونيو من عام 2026 من الساعة 3 مساء إلى الساعة 11 مساء. وبإمكانكم الاستماع لبرامجنا عبر التردد 94 ميجا هيرتز.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بوزعلي.

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقر والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
3: حان الآن موعد أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولقد أهلكنا

دينك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب

عليك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا

0: وهو خير الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را، كتاب أحكمت

بي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكم.

بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قتل قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذرا أو كان قد طاف ولم يركع وضل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان حديث حول العرب الثالث من العوارض القلبية التي تنقض الصلاة، ما ذاك؟ هيش هي الأبيات؟
2: نعم.
1: كذاك من
2: عن دينه يرتد وعن يقينه.
1: سألناك عنه في الدرس الماضي، لا ننسى غيرك.
2: نعم.
1: تفضل عمار.
2: كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد. عن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر، وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلما، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق.
1: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. ناقشناك في الدرس الماضي وليس كذلك، بس نوجه الآن سؤال إلى مروان. مروان، أربعة أشخاص ليس عليهم قضاء الصلاة.
3: نعم.
1: إلا إذا حصل المانع منهم بعد دخول الوقت. من هؤلاء الأربعة؟
3: المشرك والحائض والمجنون والمغمى عليه.
1: المرتد.
3: نعم.
1: المرتد.
3: والحائض.
1: نعم.
3: والمجنون.
1: نعم.
3: والمغمى عليه.
1: والمغمى عليه. نعم. في تحفظ أبيات في الموضوع؟
3: نعم.
1: هذا.
3: وما على المجنون قط بدل، ولو أفاق ثم صار يعقل.
1: نعم.
3: إلا صلاة قلنا فيها بعدما دخول وقتها عليه احتكما.
1: نعم.
3: فإنه يبدلها إن عقلا، كذاك حال البرء أيضا جعلا، كذلك الحائض مهما عنا بعد دخول الوقت تبدلنا، إذ سبب الوجوب قد تحقق وهو دخول الوقت حين حقق.
1: أحسن، شكرا. طيب هنا لم يذكر المرتد، ما ذكر هنا، ما ذكر المشرك، انت قلت المشرك واحد. شيء أبيات منك يحفظ أبيات تحدث عن المشرك إذا أسلم، هل عليه قضاء الصلاة ولا ما عليه؟
2: نعم.
1: تحفظ أبيات ده؟ تفضل.
2: وإن يكون في
1: حال ارفع صوتك.
2: نعم. وإن يكون في حال الارتداد.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: نعم.
1: طبعا.
3: وما على المشرك مما لزم.
1: نعم.
3: قط قضاء إن يكن قد أسلم.
1: نعم.
3: إلا إذا ارتد وقتها حضر، أو كان قبل شركه قدم النذر.
1: نعم.
3: أو كان قد طاف ولم يركع وضل، عليه أن يقضيه إذا انتقل.
1: نعم. طيب، مر الكلام على هذه الأبيات ليس كذلك؟
3: لا.
1: طيب، حينئذ ننتقل الآن إلى العارض
3: الرابع
1: اللي هو زوال العقل. العارض الأول هو اشتغال النية عن أصلها ما كذاك، والثاني اشتغال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها زين، والثالث الارتداد، والرابع الآن زوال العقل. قال زين كذاك إن عارضه الإغماء، قيل ومن عارضه الرياء، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. هنا ذكر اثنين عارضين، عارض الأول هيش الإغماء، وقلنا نحن سابقا على هنا يعني مقصود زوال العقل، سواء كان بإغماء أو بجنون أو بسكر قيل أو بنوم زين، الإغماء والجنون وإيش غير السكر. إذا كانك الحالين صلي زين وصيب بإغماء سقط زال عقله، ما كان فيه مجنون أيضا كان يصلي أتاه الجنون في حال الصلاة بطل الصلاة ولا لا؟ لأي شيء لأن من شروط التكليف ومن شروط صحة الصلاة ومن شروط صحة الأعمال هيش العقل، فصار غير عقل إذا يغمي عليه أو جن أصيب بالجنون أو أصيب لك الحال بالسكر كان بسبب أو غير سبب، لك الحال بطل الصلاة ما كذلك، هذا الحال يعتبر من نواقض الصلاة. واضح ولا ما واضح؟ نعم. رفع القدم عن ثلاثة من ذكر من مجنون حتى يفيق. طيب من الرابع قلنا قيل النوم، ما كذلك هؤلاء الثلاثة والمغمى عليه والمجنون والسكران ليس لهم صلاة، تنتقم صلاتهم بذلك. ما كذلك من بقي النوم، قلنا لكم حال الإغماء والجنون والسكر أقوى الصلاة، قيل والنوم يقل قيل والنوم، النوم فيه خلاف بين العلماء هل يعتبر أقوى الصلاة ولا لا؟ من قال بأن النوم ينقض الوضوء مطلقا سواء كان في حال ارتجاع أو في حال قيام أو في حال جلوس أو في حال اتكاء، على أي حال النوم ناقض للوضوء، ما كذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم العينان من وكاء دبر، هي نعم، مثل الخيط الذي يشد به قربة، الخيط الذي يشد به القربة، إذا انفرد ذلك الخيط اندفع ما كان في داخل القربة، ليس كذلك؟ كذلك النوم أيضا وكاء نعم وكاء دبر، ما يحس الإنسان لا يخرج منه، ما كذلك؟ هذا على قول على هذا القول، لكن القول مشهور على أن النوم لا يقبل الوضوء إلا في حال الافتجاع، ما كذلك؟ أو حال الاتكاء إذا كان الاتكاء ثقيلا بحيث لو سقط المتكئ عليه لسقط من؟ لسقط المتكئ. ودليل هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام إنما الوضوء على من نام مرتجعا، فالرسول عليه الصلاة والسلام غطى في سجوده حتى نفخ، فقيل له نمت يا رسول الله، قال إنما الوضوء على من نام مرتجعا. حين ماذا نقول الآن؟ هل النوم ناقض للصلاة ولا لا؟ خلاف، هذا خلاف مبني على أي شيء؟ على الخلاف، هل مطلق النوم ينقض ولا نوم خاص وهو إذا كان نائما متكئا أو مرتجعا، على حسب الخلاف بكذاك. ولهذا تجد مثلا من الفروع الموجودة في الأثر مبنية على هذا، هناك أثر بعض المسائل تفرع القول بإيش؟ بالنقض، وبعض المسائل تفرع القول بعدم النقض. تفضل مروان، ممكن تذكر من بعض المسائل التي تفرع على على على النقض؟
3: نعم،
1: وقول أبي زياد والأثر عن الذي يروى عن أبي عبد الله إيش؟
3: قال أبو زياد في رجل صلى مع قوم فنعس حتى سبقوه بركعة أنه يهمل ما صلى ويدخل معهم في صلاته.
1: نعم، سبب إيش؟ النوم، ما كذا؟
3: نعم.
1: هو الأثر الثاني أبي عبد الله.
3: وقال أبو عبد الله في من نعس عن قراءة الإمام أن عليه النقض لأن عليه أن يستمع.
1: نعم، أحسنت شكرا. طيب هناك بعض مسائل تفرع القول بعدم النخم، تذكرها إبراهيم؟ تذكروها؟ تفضل.
3: نعم.
1: مروان تذكروها؟
3: قيل في من نعس في الصلاة فوقع لجنبه أنه يبني على صلاته وهي تامة.
1: تامة عن إيش؟ بناء على النوم، على النوم لا يقوى الصلاة، ما كذلك فيه؟
3: نعم.
1: والأثر الثاني؟
3: وقيل في من نعس في صلاته حتى أدبر بالقبلة إن له أن يبني.
1: ولا بالقبلة حتى أدبر؟ نعم.
3: قال بعضهم في من نعس في صلاته حتى أدبر بالقبلة
1: نعم
3: إن له أن يبني على صلاته.
1: نعم.
3: ولو فعل ذلك نسيانا لفسد الصلاة.
1: أحسنت. ومن لو فعل ذلك نسيانا؟ لو استقبل قبل نسيانا، لو استدبر قبل نسيانا صار صحيحة؟
3: لا،
1: لكن هذا استدبر قبل بسبب إيش؟
3: سبب النوم.
1: سبب النوم. وبناء على أن النوم يقوم الصلاة، هل تفسد صلاته؟
3: لا تفسد.
1: وما تفسد صلاته؟ ما كذاك؟
3: نعم.
1: طيب إذن ليغمى ناقض للصلاة، ما كذاك؟ يقولون ناقض للصلاة. سبب إيش؟ سبب زوال العقل، ما كذاك شيء؟ وكذلك السكر أيوة ناقض للصلاة، سبب إيش؟ زوال العقل. نعم. العقل هو من التكليف، نعم. هو شرط من شروط التكليف. نعم. وعلى كل حال يعني يشترط في صحة الأعمال إيش؟ العقل، أليس كذلك؟

0: طيب زين، فهنا هذه مسائل، مسألة في المجنون، مسألة في المجنون. المجنون إذا جن عن صلوات متعددة هل عليه قضاؤها أم لا؟ مثلا هو تارة يصاب بالجنون وتارة يفيق من جنونه. فإذا مثلا جن قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس بعد أن صلى العصر، زين، مضى عليه صلوات المغرب والعشاء والفجر، زين، والظهر والعصر، أفاق بعد غروب الشمس، كم صلاة مضت عليه؟ خمس صلوات. هذا في نفس السؤال، هل عليه قضاء هذه الخمس صلوات ولا ما عليه؟ مجنون. ما الجواب؟ الجواب ايش؟ لا ما عليه، رفع القلم عن ثلاثة. المجنون مرفوع عنه القلم، ما مكلف بشيء، ما كذاك؟ ومن شروط التكليف العقل، وهذا غير عاقل، مجنون، ما كذاك؟ طيب، زي بقي لو جن بعد دخول وقت الصلاة، بعد أن دخل وقت الصلاة، مثلا في بعد طلوع الفجر أصيب بالجنون بعد طلوع الفجر، واستمر حتى غروب الشمس، كما وضع كم صلاة؟ كم صلاة؟ ثلاث، الفجر والظهر والعصر. هل عليه قضاء الفجر ولا ما عليه؟
1: عليه قضاء
0: الفجر. بعد إذا يصيب الجنون بعد طلوع الفجر، ما كذاك شيء؟ هل نقول، هل هناك قول آخر أن ما عليه حتى يمضي من الوقت مقدار ما يؤدى فيه الصلاة، ما كذاك شيء؟ كما مر معكم سابقا، ما كذاك؟ هل عليه قضاء الظهر والعصر؟ الجواب إيش؟ لا ما عليه. عرفتم مجنون؟
2: طيب زين،
0: المغمى عليه، المغمى عليه معناه إذا أغمي عليه، إذا أغمي عليه قبل غروب الشمس، مثل المجنون مثلا أغمي عليه قبل غروب الشمس واستمر حتى صحى من إغمائه بعد غروب الشمس، كم صلاة؟
1: صلاة،
0: ها،
1: صلاة واحدة.
0: كم؟
3: ست.
0: كم؟
3: خمس
0: صلوات. ده هي المغرب، زين، والعشاء والفجر، زين، والظهر والعصر. هو أغمي عليه قبل غروب الشمس، ما بعد غروب الشمس، قبل غروب الشمس. ما وضع المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، ما كذلك؟ هل عليه قضاؤه ولا لا؟ بعض العلماء قال ليس عليه قضاء، سبه المغمى عليه بمن؟ بالمجنون. من جعل المغمى عليه كالمجنون قال ما عليه شيء، لأنك مرفوع عنه القلم، حكمه حكم مجنون، ما كذلك؟ بعض العلماء يقول عليه القضاء، هذاك الحال شبهه بالنايم، والنايم إذا استيقظ من نومه فعليه أن يأتي بتلك الصلوات التي نام عنها، أليس كذلك؟ من نام عن الصلاة لم نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. هي الأكثر معهم الأول أنها ليس عليه قضاء، جعله كالمجنون، وكذلك وروي عن عمار بن ياسر أنه قضى الصلوات التي مر عليه وقتها وهو مغمى عليه قضاه. أما ابن عمر أغمي عليه شهر فلم يقضى تلك الصلوات التي مرت عليه في حال إغمائه، واضحة؟ طيب، نعم، يستثنى من هذا إذا أغمي عليه متى؟ إبراهيم،
1: إذا أغمي عليه
0: بعد دخول وقت الصلاة،
1: نعم،
0: كما مر معكم. هل إذا أغمي عليه بعد وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة عليه عليه قضاء الصلاة، أو إذا مضى عليه من الوقت مقدار ما تؤدى فيه الصلاة؟
1: نعم.
0: أخيره ما كذلك فيه؟
1: نعم.
0: زين، هنا نوجه سؤال آخر، وهو يعني أجريته عملية بعد التخدير، فقد العقل بسبب تخدير، زين، ومضت عليه صلوات، مثل أجريت له عملية يعني قبل الظهر، زين، ولم ينتبه إلا بعد غروب الشمس،

0: كم صلاة مرت عليه؟ صلاته احنا عليه القضاء، هذا صار بسبب انه هكذاك عليه ان يقضي تلك الصلوات، عليه ان يقضي الظهر وعليه ان يقضي العصر، واذا استمر عليه الحال من 5 صلوات عليه ان يقضي تلك الصلوات التي مرت عليه، لان هنا ذاك الحال يعني العقل صار بسبب منه هكذاك.
1: بلى.
0: زين، واضح الان؟ واضح الان؟
2: الله.
0: من هو الان؟ ايش الذي كان الان؟ العارض الرابع وهو زوال العقل. نعم. ذكرنا بعد بعض الامثله المجنون المغمى عليه والسكران. شكرا. نعم. وهل النوم هل ناقض للصلاه او غير ناقض للصلاه؟ ما كذا؟
2: نعم.
0: خلاف. بناء على اي شيء ابراهيم؟
1: بناء على الخلاف في النوم، هل ينقض مطلقا؟
0: هل ينقض ايش؟
1: هل ينقض الوضوء مطلقا؟
0: مطلق.
1: أو ينقضه إذا كان مضطجعا فقط؟
0: نعم. أو متكئا إذا كان اتكاء ثقيلا.
1: نعم.
0: ما كذاك؟ زين. طيب. زين. كذاك من عارضه الإغمام. الإغمام. قيل ومن عارضه الرياء. قيل ومن عارضه الرياء. هذا الآن ندخل الآن في العارض. العارض ايش؟ الخامسة، كي الخامسة. النظم هنا ذكر الرية فقط. النظم ذكر الرية هنا. لكن القول مثلا قول العقب والرياء. العارض الخامس العقب والرياء. الشيخ في المدارج ذكر العقب والرياء. ايش قال؟ قال وتفسد الصلاة بارتجالي. وانتقال نية العبادي كمثل تحولت للنفل وبالذي يزيل نور العقل. نحو جنون وكنوم طال ونحو إغماء وشك آلة إن طال حتى غدا لم يدري ما أداه وبالرياء
3: والعقب
0: إن أتاه. الرياء والعقب. الرياء والعقب. طيب بس هذا لك الحال. العرض الخامس إن شاء الله سنأتي به في الحلقة الآتية. بارك الله فيك. فإيش أخذنا الآن؟ أخذنا العرض
2: الرابع.
0: نعم. وهو زوال العقل. طيب بارك الله فيكم، سدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة وردت في سورة البقرة، وهي كلمة جنفاء، في قوله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. هذه الآية نزلت في سياق الوصية والميراث، حيث كان بعض الناس يوصون بمالهم لغير الورثة، مما يؤدي إلى ظلم بعض الورثة، فأمر الله تعالى بالإصلاح بين الناس في مثل هذه الحالات، بحيث يتم تعديل الوصية بما يحقق العدالة بين الورثة. تناولت هذه الآية خاصة في سياق الوصية والميراث، وقد وردت كلمة جنفا في هذه الآية، مما يستدعي الوقوف على معناها اللغوي والشرعي لفهم السياق بشكل دقيق. إخوة الإيمان، هذه الآية تتحدث عن الإصلاح بين الناس، وخاصة عند الوصية أو الحقوق التي تؤدي إلى نزاع أو ظلم بين الورثة أو الأطراف المختلفة. والمفردة المهمة في هذه الآية هي كلمة جنفا، فكلمة جنفا تعني في اللغة العربية الميل عن الحق أو العدول عن الاستقامة، وفي المعنى الشرعي تشير إلى الخطأ غير المقصود أو الميل عن الحق في الوصية أو الحقوق، أي أن بعض الناس قد يخطئون أو يظلمون الآخرين دون قصد، ومن واجب المسلم إصلاح ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجنف الخطأ والإثم العمد. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذه الآية تعلمنا أن من يخاف من حدوث ظلم أو خطأ بين الناس يجب أن يبادر بالإصلاح بينهم بالعدل والحق، فهذا من أعظم القربات عند الله. ولقد علمنا الله في هذه الآية أن الإصلاح بين الناس واجب شرعي وأخلاقي، وأن المسلم الذي يخاف من الشقاق أو الميل عن الحق يسعى لإعادة الأمور إلى نصابها. وإن من الدروس المستفادة من هذه الآية: أولاً، مراقبة الحقوق والعدل. علينا أن نحمي حقوق الآخرين ولا نميل عن الحق، وإذا حدث ميل أو خطأ وجب علينا أن نصلحه. ثانياً، الإصلاح سبب للسلم الاجتماعي، من يصلح بين الناس يمنع انتشار الفتنة والشقاق. ثالثاً، الإصلاح عبادة وقربة، والعمل على إزالة النزاعات يعادل العبادة في الأجر عند الله. رابعاً، التعامل مع الأخطاء، فالميل عن الحق قد يكون غير مقصود، فلا لوم على من أصلح، وهذا من رحمة الله. يروى أن رجلاً وصى ببعض ماله لغير ورثته، فحدث نزاع بين الورثة، فدخل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأصلح بينهم بالعدل، فأعاد الحقوق إلى أصحابها وعلمهم معنى العدل.

0: العدالة وحسن التعامل مع الأخطاء، فعم السلام والمودة بين الناس. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الإيمان قوة جبارة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم ونور إيمانكم الذي إذا استقر في النفس أيقظ العزائم وحول الضعف بأسا والخوف ثباتا، لتمضي النفوس المؤمنة في الشدائد أرسخ من الرواسي وأمضى من المرهفات المواضي. يجد الإنسان في هذا العصر نفسه في قلب عواصف هوجاء تعصف بهذا العالم ومن فيه، تثقله بركام الأعباء النفسية والاجتماعية، إلا أن المؤمن على يقين جازم أن إيمانه هو ملجأه الحصين وملاذه الأمين الذي يمنحه أعظم طاقة تدفعه، إنه قوة جبارة لا يعرف المعتصمون بحبلها إلا النصر. الإيمان عقيدة حية متجذرة في الوجدان، فاعلة في الحياة، وليس في كلمات أو شعائر تعبدية منفصلة عن الواقع. عقيدة تبدل المخاوف أمنا، وتحيل الضعف قوة، وتقلب اليأس أملا يتجدد. الإيمان يصل المخلوق الضعيف بخالقه القوي تعالى، ويهب النفس الإنسانية حصانة لها صلابتها التي تتكسر دونها عواد الدهر. وبترسخ الإيمان في أعماق النفس يتكون لدى صاحبها ضمير متيقظ، فيتجه السلوك بحب إلى الخير والبر والإحسان والإصلاح، تدفعه تقواه ورقابته الذاتية ليكون يدا بناء وإسناد في المجتمع، بحرص صادق على إرساء الأمن والاستقرار. قوة جبارة تحول الأفراد إلى صمام أمان مجتمعي في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، حماة بناة بعزائمهم وصدق إخلاصهم تترسخ أركان العدالة. قوة جعلت من المصلحين عبر الزمان ثابتين في وجه التحدي.

0: ديات مستنيرين بضياء إيمانهم في الظلمات، فهو الذي يمنحهم الرؤية الواضحة للكون والحياة، ويبدد ذلك الغبش الذي يثيره المغرضون والحاقدون والمثبطون والمشككون، قوة تجعل لصبرهم معناه، ولتضحياتهم قيمتها، ولمساعيهم أثرها، ولخطواتهم أجرها، مهما كانت النتائج الظاهرة للعين المجردة من إيمانها. قوة تفتح لهم آفاق الرجاء حينما تعيا السبل وتوصد الأبواب، فيمضون بخطى واثقة نحو نهضة بلادهم وعمارة مجتمعاتهم، فإيمانهم يحركهم للعمل والإتقان. قف شامخا بهداك بين الناس بشرا، ولكن في شموخ رواسي، وإذا تكالبت الزوابع لم تجد إلا حليف هدى شديد الباس. فهي بنا لله ربنا، فثم قوة جبارة تبني الإنسان وتحمي الأوطان وتصنع أجمل الأحداث التي يرويها الزمان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم.

0: الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والقمر والشمس
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية نزوة، نحيطكم علما بأنه سيتم إيقاف البث مؤقتا على التردد 100.5 ميجا هيرتز، وذلك اليوم 7 يونيو من عام 2026 من الساعة 3 مساء إلى الساعة 11 مساء، وبإمكانكم الاستماع لبرامجنا عبر التردد 94 ميجا هيرتز.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، أختي المستمعة، نفتتح اليوم معا المحور الثاني من برنامجنا، وهو محور نقف فيه أمام أعظم استثمار يمكن أن يصرف فيه الإنسان عمره ووقته وعقله، إنه القرآن الكريم. لقد سمى الله سبحانه وتعالى القرآن في كتابه روحا، والروح هي سر الحياة، فما علاقة القرآن بأوقاتنا؟ إن علاقة القرآن بالوقت هي تماما كعلاقة الروح بالجسد، فالجسد بلا روح هو جثة هامدة لا قيمة لها. وكذلك الوقت، إن خلا يومك من تلاوة القرآن وخلا عمرك من تدبر آياته فهو وقت ميت وعمر ضائع وجسد خاو من البركة والنور. كثير من الناس في عصرنا المتسارع يقولون: لا نملك وقتا لقراءة القرآن، أعمالنا كثيرة ومشاغلنا لا تنتهي. وهذا والله هو الخسران المبين، إن القرآن لا يسرق وقتك، بل هو الذي يخلق البركة في ساعاتك. ويقول أحد الصالحين: كلما زدت من وردي في القرآن زادت البركة في وقتي حتى 10 أجزاء، فبورك لي في يومي حتى أنجزت فيه ما يعجز عنه العشرات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد صاحب القرآن الذي استثمر وقته في تلاوته بأعظم جائزة أخروية، فقال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن كل دقيقة تقضيها مع المصحف ترفعك درجة في جنات الخلد، فأي مغنم أعظم من هذا؟ ولو عدنا إلى تاريخنا العماني المشرق لوجدنا أن علماءنا قد أسسوا حياتهم وأوقاتهم في تعظيم كتاب الله، ولم يكن عندهم عمل أشرف من خدمته. يذكر التاريخ قصة عظيمة للإمام الجليل جابر بن زيد رحمه الله تلخص لنا فلسفة استثمار الوقت في القرآن. يقول أحد الصالحين: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب المصحف، فقلت له: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم الصنعة صنعتك، تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. تأملوا يا رعاكم الله، لقد كان نسخ المصحف باليد يستغرق أياما وشهورا من الوقت والجهد، ومع ذلك رأى الإمام جابر أن هذا الاستنزاف للوقت هو في الحقيقة أعظم استثمار وأطيب حلال بهذه الروح. وبهذا التعليق بالقرآن بورك لعلماء عمان في أوقاتهم، فتركوا لنا موسوعات علمية ضخمة يعجز عن تأليفها الجمع من الناس. فهذا العلامة أبو بكر كندي الذي لم تشغله الحياة عن التدوين يؤلف كتاب المصنف في أكثر من 40 مجلدا، شمل فيها حتى الأحكام الدقيقة كالأفلاج ونظام الري العماني العبقري. والشيخ محمد بن إبراهيم الكندي يدون بيان الشرع في 71 جزءا، كيف وسعت أوقاتهم كل هذا؟ لأن أرواحهم حيت بالقرآن، فبارك الله لهم في الأجساد والأوقات. ونحن اليوم في سلطنة عمان، ومن خلال رؤيتنا المستقبلية، رؤية عمان 2040، نسعى لبناء مجتمع يرتكز على التمسك بقيمه الراسخة. إن أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية هي جزء أصيل من هذه الرؤية، ولا يمكن أن تتحقق هذه الهوية العمانية الصادقة بعيدا عن نبعها الأصلي كتاب الله. إن هذا الإنسان العماني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، لم يصل إلى هذه الأخلاق الرفيعة وهذه المكانة الحضارية إلا لأن القرآن كان هو الموجه لسلوكه والنور الذي يملأ وقته وبيته. فكيف نقبل اليوم يا شباب عمان أن تمر علينا الساعات الطوال نقلب شاشات الهواتف الذكية ونتجول في منصات التواصل الاجتماعي بلا هدف، فيضيع وقتنا هدرا لا نستفيد منه بشيء؟ فعمان تنتظر منك أن تكون إنسانا عالما مثقفا وبانيا للحضارة، والبداية الحقيقية لهذا البناء هي بتخصيص جزء من وقتك للقرآن. لا تقل إن القراءة تقتطع من وقت دراستك أو ابتكاراتك أو انخراطك في الذكاء الاصطناعي، بل على العكس، فقراءتك للقرآن الكريم تصفي الذهن وتزكي النفس وتعطيك طاقة وقدرة على الاستيعاب ستكتشفها بنفسك حين تداوم عليها. فاجعل لنفسك وردا يوميا من القرآن، لا تتنازل عنه مهما بلغت مشاغلك. اقرأه في صباحك قبل أن تنطلق لعملك، أو اجعله رفيقك في دقائق الانتظار. ولا تكن من الذين شكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، قال سبحانه في كتابه العزيز: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنوجه

0: خطابنا إلى الآباء والأمهات والناشئة لنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، حفظ القرآن في الصغر كالنقش على الحجر. كيف نستثمر أوقات أطفالنا في أعظم مشروع تربوي؟ إلى أن نلتقي بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 86 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وقد وقفنا عند جملة مقول القول وهي إنكم لكاذبون، وقد صدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون مفيدة للتوكيد، وقد تقدم مرارا أن إن تأتي على معاني متنوعة ومنها التأكيد أو التوكيد، وقد يكون التوكيد أقل معانيها في القرآن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لكاذبون، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة أيضا، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كاذبون خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون جملة معطوفة على جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 87 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ألقوا الأصل ألقى يلقي، فهناك ياء محذوفة قبل الواو. ألقوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة، وتلك الياء قلبت ألفا لتكون مناسبة للفتحة التي قبلها وهي فتحة القاف، وعند ذلك التقى ساكنان وهما الألف والواو، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إلى الله جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وألف إلى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين.

وهما الألف من حرف الجر إلى واللام من اسم الله. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا، ألقوا إلى الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا. يومئذ كلمتان، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إذ اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، فإن إذ من المبنيات لا من المعربات. والتقى ساكنان وهما الذال من كلمة إذ والتنوين، فإن التنوين نون ساكنة، وعند ذلك وقع التحريك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين فقيل يوم إذ. وهذا التنوين ليس تنوين إعراب، وإنما هو تنوين عوض، فهو عوض عن جملة، أي يدل على جملة محذوفة. والتقدير على سبيل المثال وألقوا إلى الله يومئذ قامت القيامة، أو وقع الحساب، أو ما شابه ذلك من التقديرات. فإذ من المبنيات لا من المعربات كما هو معلوم، وهذه الكسرة إنما هي كسرة التخلص من التقاء الساكنين، وهما الذال من كلمة إذ والنون من تنوين العوض، ولذلك قيل يوم إذ. ونقول في إعراب إذ مرة أخرى على جهة التوكيد، إذ اسم زمان مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والظرف يوم لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف يوم؟ ألقوا يومئذ، نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم متعلق بالفعل ألقوا. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، السلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية ألقوا إلى الله يومئذ السلم معطوفة على الجملة ألقوا إليهم القول، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ظل فعل ماض مبني على الفتح، عنهم جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر عن متعلق بالفعل ضل، ضل عنهم، ولذلك نلاحظ
أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ضل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ضل، وضل عنهم ما كانوا

0: موصوفة وتقدير الكلام، وظل عنهم شيء كانوا يفترونه. ويجوز في ظل أن تكون مصدرية وتقدير الكلام، وظل عنهم افتراؤهم. نعرب ما ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الواقعة بعدها جملة صلة الموصول. وقد صدرت جملة صلة الموصول بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كانوا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وهو فعل ناقص ناسخ، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. وخبر كان يفترون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. يفترون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يفترون يتعدى، والمفعول به مقدر وهو ضمير، والتقدير: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه. وذلك الضمير المقدر هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد لأن ناصبه فعل. والجملة الفعلية يفترون في محل نصب خبر كان. والجملة كانوا يفترون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول في محل رفع. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة وتقدير الكلام: وضل عنهم شيء كانوا يفترونه. وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل للفعل ظل، والجملة الواقعة بعدما التي جعلناها على هذا الوجه نكرة موصوفة تكون صفتها، والصفة تتبع الموصوف. فالجملة كانوا يفترون في محل رفع صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وبقي وجه المصدرية في ما الذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

0: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. واليوم حديثنا عن قصة إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، وننتقل هنا إلى آية أخرى بعد قول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فما الدروس والعبر التي يمكن أن نستلهمها من هذه الآية الكريمة، مسترشدين في ذلك بكلام سادتنا العلماء الذين خدموا كتاب الله عز وجل؟ الهبة بالولد كانت بعد الاعتزال بمدة. الله عز وجل عوضه بهذا الاعتزال بنعمة الولد. الإمام الطبري يقول: فلما اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله من الأوثان آنسنا وحشته من فراقهم وأبدلناه بمن هم خير منهم وأكرم على الله عز وجل منهم، فوهبنا له إسحاق وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكلا جعلنا نبيا. يقول: وجعلناهم كلهم، يعني بالكل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء عليهم السلام. أيها الإخوة، هنا نتذكر العبارة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعضهم يحكي هذه على أنها حديث، هذه عبارة، وهي تؤيدها بعض الأدلة الشرعية، منها هذا المشهد القرآني لما الله تعالى يقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، فكان تعويضا كما قال الإمام الطبري. وأيضا يوافق هذه العبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وهذا له أمثلة كثيرة، منها ما كان للمهاجرين رضوان الله عليهم عندما تركوا أوطانهم وبيوتهم لله عز وجل مهاجرين إلى الله ورسوله، ثم كان أن أبدلهم الله، أن فتح لهم الدنيا، وكان لهم ذلك الثناء الحسن الخالد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم والله، ذلك الفوز العظيم. هذا كان لأولئك الذين تركوا هذه الدنيا لله. ونحن نجد في مشاهد القرآن الكريم صورة من صور كثيرة كيف عوض الله تعالى من ترك شيئا من هذه الدنيا لله عز وجل. مثلا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام، عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، عندما ترك الاستجابة يوسف عليه السلام لداعي الزنا أجلكم الله، عندما قالت له صاحبة البيت: هيت لك، وكانت قد غلقت الأبواب ولكن يوسف عليه السلام يترك ذلك خوفا من الله تعالى وتنزها عن قاذورات العصيان، فكان أن عوضه الله وكذلك

0: كمكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تعويض الله لإبراهيم عليه السلام لم يكن فوريا، وتعويض الله ليوسف عليه السلام لم يكن فوريا، بل كان ذلك بعد مدة من الزمن. والمؤمن المخلص لا ينتظر التعويض في الدنيا، بل يبتغي ما عند الله عز وجل من الرضوان، فليست نفسه تتوق إلى هذه الحياة القصيرة، بل يتوق إلى ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. أيها الأعزاء، هذا حديثنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في دروس وعبر من نشاد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم بقلب سليم. من أعظم ما يصلح القلب هو المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة من أكد أركان الإسلام ومن أفضل العبادات والقربات إلى المولى سبحانه وتعالى. فالصلاة هي عمود الدين، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والصلاة هي الركن وهي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. من ترك الصلاة من غير عذر فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن ترك الصلاة والعياذ بالله خطر عظيم. فمع أن ترك الصلاة خطر عظيم، كذلك إقامة الصلاة والمحافظة عليها وتعظيمها من أعظم أسباب صلاح القلب. وربما نذكر بعض الفوائد وبعض النقاط المهمة في هذا الجانب حتى تكون الصلاة هي مصلحة لقلبك. أول هذه الأشياء هو الإخلاص لله عز وجل. يكون الباعث لك على الصلاة وعلى المحافظة عليها هو وجه الله عز وجل. لا تريد لا رياء ولا سمعة، لا تريد لا كلام فلان ولا علان، ولا مدح فلان ولا علان، ولا الناس يرونك ويشاهدونك ولا يثنون عليك خيرا ولا يتكلمون عليك شرا. الباعث والدافع لك للصلاة هو ابتغاء وجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فالإخلاص أيها المستمع الكريم من أعظم أسباب قبول العبادة، لأن العبادة إن لم يكن فيها إخلاص فإن الله لا يقبل تلك العبادة. من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص في الصلاة من أعظم الأركان التي بإذن الله تعالى يكون سببا لقبول العبادة. فاحرص في صلاتك وفي سائر عباداتك، ولا سيما في الصلاة ونحن نتكلم عنها، احرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك احرص على الصدق وعلى النصح. النصح لكل مسلم رأيته مقصر في صلاته. نحن للأسف يعني نرى في أوقاتنا هذه في هذا الزمن مع كثرة الملهيات والفتن والمشغلات، نرى بعض الناس فعلا تراهم يهملون في صلاتهم ويجعل الصلاة ربما في وسط القائمة، وبعضهم يجعلها للأسف في أسفل وآخر القائمة. يعني بعد ما يخلص لقاءاته وبعد ما يخلص سهراته وبعد ما يخلص يعني مواعيده، قبل لا ينام يمكن هذيك ساعة يصلي. كيف تريد أن يصلح الله حالك وأنت تؤخر الصلاة؟ فمثل هذه النوعية يحتاج منا النصح. المؤمنون نصح والمنافقون غششة. المؤمن ينصح، وإذا نصح فإنه يكون صادقا في نصحه. كذلك من هذه الأسباب التي يكون لها أثر في الصلاة هو الاتباع والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه قولا وفعلا. صلوا كما رأيتموني أصلي، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا.
1: من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: فاحرص أيها المستمع الكريم على اتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعل شيء في العبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، ولا تخترع شيء من عندك، أو أنك تفعل عبادة وأنت متردد لا تدري هل هي صحيحة أم لا، لا، وإنما اسأل قبل أن تفعل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما تفعل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، هذه ما تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك لابد من الإحسان، وهو من أعلى المراتب، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. إذن هذا المؤمن لابد أن يستشعر مسألة الإحسان، وهو من يعني من كمال درجات الإيمان، أنك تعبد الله كأنك تراه. تصور لو أنك ترى الله عز وجل، هل ستلعب في صلاتك؟ ستنشغل؟ ستفكر خارج الصلاة؟ أبدا. أنت الآن انظر إذا مسؤول جاء عند موظف، كيف يكون الموظف أفكاره وشعوره كلها منصبة في الموضوع الذي يتكلم به أمام هذا المسؤول؟ فالله عز وجل ولله المثل الأعلى. إذن نحتاج إلى مشهد الإحسان في أثناء هذه العبادة. كذلك أيها المؤمن، إذا وفقك الله عز وجل للمحافظة على الصلاة، فاعلم أن هذه منة منه سبحانه وتعالى، ليس بقدرتك وليس بتوفيقك، وإنما هذا من توفيق الله عز وجل، هو الذي وفقك أن تقوم بين يديه. والله من أعظم شرف يتشرف به المؤمن في هذه الدنيا أن يقف بين يديه الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا أخي، أن تقف بين يديه الله عز وجل هذا من توفيق الله، فالمنة تكون لله سبحانه وتعالى. كذلك مع أنك حريص على صلاتك مع الجماعة، والمرأة حريصة على صلاتها في وقتها في بيتها، إلا أنك تستشعر أنك مقصر. لا يضحك عليك الشيطان وتقول ما شاء الله أنت بلغت المنزل وأنت وصلت الكمال وأنت ما حد مثلك وأنت كذا وكذا، لا لا لا لا لا، وإنما مع حرصك على العبادة ومع هذا كله لابد أن تستشعر التقصير، لأن المؤمن إذا استشعر التقصير فإن ربه سبحانه وتعالى كريم جواد، فهو سبحانه وتعالى يعطي عبده عطاء لا يتصوره العبد، ويعطيه عطاء لا مثيل له سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المستمع الكريم على هذه العبادة بهذه العناصر، بإذن الله تعالى يصلح الله قلوبنا. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا هداة المهتدين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج
1: بقلب سليم.
0: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: مريم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي كما ذكرنا في حلقات سابقة أننا خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأتمنى كذلك أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني بل ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيفي برنامجنا وبشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من حكمه. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور هلال.
3: حياكم الله.
4: حياكم الله.
3: أعزائي المستمعين الأكارم، هذه الحلقة هي استمرار الحلقة السابقة، فقد كان الحديث حول مقاصد الإسلام من الزواج. نريد أن نكمل إن كان هناك فوائد ثم ندخل في بقية المواضيع
4: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالزواج المنافي للفطرة، فطبعا هذا يعني مضرته أكثر بكثير، بل هو مدمر لهذه الحياة، مدمر للبشرية، قاطع لنسل للنسل. إذا انقطع النسل انقطعت طبعا البشرية.
3: صحيح.
4: فكثير الآن من الدول الصناعية بالذات تعاني من نقص من نقص الأيدي العاملة فيها. الآن كثير من الدول تشكو من نقص الأيدي العاملة فيها، لأنها شبابها وأناسها ابتعدوا عن الزواج الشرعي الذي هو من مقتضياته الإنجاب، من مقتضياته النسل.
3: صحيح.
4: فأصبحت الآن تطلب يعني تطلب عمالة من من من من من غير شعبها ومن غير أهل بلدها، لأن شعوب تلك الدول أو أهالي بلدانها يعني غير ملبين للحياة، لمتطلبات الحياة الصناعية والحياة الاقتصادية. فهذا نتيجة يعني عدم الزواج الشرعي الذي هو من أهدافه ونتائجه الإنجاب والنسل. ولذلك الله تعالى يقول، قال في محكم كتابه: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا بهذا النكاح ما كتب الله لكم من الولد. هذا يقول المفسرون، وابتغوا من هذا الولد. هو النسل، هو وبالنسل هذا تستمر الإنسانية، تستمر البشرية، تكون هناك الديمومة للبشرية حتى يعني يرث الأرض، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
3: صحيح.
4: نعم.
3: حتى الشعوب التي تهتم وتقدس بالأسرة وبالحياة الزوجية،
4: نعم،
3: أكثر سعادة طمأنينة
4: لا شك،
3: وإن كانوا أقل مالا أو موارد. يعني
4: هو الموارد هذا طبعا تنمى بالتخطيط يعني بالاستعداد للتنمية إلى غير ذلك.
3: صحيح.
4: وكم ذكرنا سابقا أن هناك دول أو بلدان ما فيها موارد، ولكنها نمت اقتصادها بطرق فنية اقتصادية، فنمى الاقتصاد في تلك الدول وعاشت وكانت الحياة يعني فيها رفاهية. نعم.
3: ربما نشعر بقيمة هذا الموضوع مع الأشخاص الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالعقم.
4: نعم.
3: تقدر يدفع الأموال الطائلة ويسافر الدول حتى، نعم، يرزق ولو بجزء من ابن.
4: نعم.
3: يعيش معه.
4: صحيح.
3: فسبحان الله، الذين حرموا الذرية يشعرون بقيمة هذا الموضوع.
4: طبعا هو دائما أقول لك الشيء يعني يحس به فاقده، يعني أهمية شيء يحس، مثل الصحة، من يحس بها؟ يحس بها المرضى.
3: صحيح.
4: عندما يكون الإنسان مريض يشعر، يحس بقيمة الصحة. فلذلك يقول هي يعني الصحة هي رأس، هي تتاج على على على رؤوس الصحة، لا يراه إلا المرضى. فكل شيء يعني يحس به فاقده، فاقد الإنجاب نتيجة العقم طبعا يشعر بعدم الاستقرار في الحياة. يعني فلذلك يعني الولد نعمة عظيمة، نعمة كبيرة في الحياة.
3: صحيح.
4: فلذلك الله تعالى امتن على الوليد بن المغيرة
3: وبنينا
4: أب خالد بن الوليد، قال له، قال الله تعالى: ألم نجعل له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي بنين حاضرين عنده في المجالس، حاضرين عنده في المشاهد. يعني فالله تعالى لا يمتن على عباده إلا بالشيء الكبير ذي الأهمية.
3: صحيح.
4: الذي يستحق أن يمتن به.
3: صحيح.
4: الله تعالى لا يمتن على عباده بالشيء البسيط، يعني يمتن على عباده بالشيء الكبير والمهم. فالوليد بن المغيرة كان أولئك من الأولاد عنده، أعطوه هيبة في مجتمعه، أعطوه هيبة يحترمه الناس يعني على أولئك من الأولاد عندما يحيطون به. فدائما الإنسان حتى عندنا في عمان كنا نحن يعني في السابق نرى أن الشخص الذي عنده عدد من الأولاد ينظر إليه بهيبة وإجلال،
3: سبحان الله،
4: إلى أنهم يحيطون به مجموعة من الأولاد فيكونون مثل الجنود لديه. الآن المعادلة تغيرت، المفاهيم تغيرت، واللي قلت تكون المعادلة موجودة في الحقيقة.
3: صحيح.
4: ما تتغير،
3: ما تتغير.
4: وهذا ملاحظ الآن في الحقيقة. يعني من القصص طبعا أن شخصا ما عنده أولاد، أو عنده ولد واحد غير موجود، يمكن ذهب للدراسة أو كان مسافرا، يعني مرض، فجاء يعوده صديقه. طبعا ما يعني الحيلة كما يقال على الشغالة، تجيب القهوة وتجيب كذا. بعد فترة مرض ذلكم الصديق، وذلكم الصديق يحيط به عدد من الأولاد.
3: عجيب.
4: فذهب هذا يعوده ويزوره زيارة عيادة، فوجد عند صديقه
3: الأبناء
4: والأولاد يحيطون به، يستقبلونه ويخدمون له ويخدم والده ويخدمون ضيفه. فتلك الحالة استرجع وتذكر،
3: سبحان الله،
4: أي
3: أنها نعمة عظيمة،
4: أن الأولاد نعمة عظيمة، وأن هو فرط في تلك النعمة،
3: فرط في تلك النعمة.
4: نعم نعم،
3: صحيح، لا كلام صحيح. وكما ذكرتم أن الزواج ينظم الحياة.
4: نعم.
3: مثل نلاحظ بعض الصور المؤلمة، طفل يرمى في الشارع.
4: نعم.
3: أبناء السفاح.
4: نعم.
3: أو نسمع عن حالات.
4: نعم.
3: ازدياد نسبة حالات الإجهاض.
4: نعم.
3: اليوم.
4: نعم.
3: فسبحان الله صار التعامل مع الأبناء إما بطريقة غير شرعية، أو كأنه صار الحمل بالنسبة للناس عبء، بلاء عظيم. للأسف هذا الشيء ملاحظ.
4: إذا الحمل تعتبره المرأة بلاء عظيم إذا كان من زواج غير شرعي، أما إذا كان من زواج شرعي فهي تفتخر بهذا وتحن عليه وتربيه يعني وتهتم به. هذا لأن عاطفة الأمومة قوية، والحقيقة هناك عاطفة الأمومة قوية، ولكن خشية الفضيحة وخشية العار أن ينكشف الأمر، فيرمى بذلك اللقيط في المزبلة أو في أي مكان، ثم يلتقطه من يلتقطه. فلذلك أعطي يعني لقب اللقيط، أي أنه لا أب له، وأمه يعني غير معروفة. فبالتالي إنه لو كان من زواج شرعي منظم بطريقة مشروعة لكان بالعكس يعني كما يقال تفرح به العائلة، تفرح به الأسرة، من أسرة الطرفين، من أسرة الزوجة، ويفرح به أسرة الزوج، يعتبرون أن هذا إضافة، إنه لبنة، أنه لبنة أخرى في بناء في بناء أسرتهم.
3: هذا هو الكلام كما يقال، الكلام الحق والكلام الذي
4: نعم
3: ينبغي.
4: نعم.
3: أنا أتكلم عن بعض الحالات.
4: نعم.

0: تشعر أنها موظفة وتريد أن تسافر وعندها أهداف كثيرة وربما تريد أن تواصل الدراسة، هذا الحمل سيعيق الكثير من الأهداف خلال 9 أشهر. هذا فكرة بعض النساء
1: والله
0: في بعض الحالات.
1: المفروض يكون هنالك حقيقة يعني الموائمة والجمع بين هذا الطريق في الحياة وبين وجود النسل. إذا إن حدث هذا فأنا أقول إنها نظرة خاطئة، لأن في متى تدرك هذه المرأة نعمة الولد؟ عندما تكبر في السن،
0: صحيح،
1: عندما تتقاعد. يعني هذا
0: في لحظات الضعف.
1: الدراسة والعمل لها سقف معين من العمر، ثم يتوه للتقاعد عندما تجد نفسها وحيدة في البيت،
0: وهي أهداف مؤقتة.
1: هذه أهداف مؤقتة، يجب أن لا تطغى على الأهداف الدائمة.
0: صحيح،
1: الأهداف الدائمة هي الولد. ولذلك فنعود إلى قضية إن يعني الحمل غير المشروع، وإن كيف ما تتخلص منه. جاء في كتب الأثر إنه إنه وجد في أطراف بلدة معينة يعني مولودا لقيطا، وكتبت يعني وقد تركت عنده 5 عن مجموعة من الدنانير، كأيام كان الصرف
0: عند هذا اللقيط.
1: عند هذا اللقيط من في صرة فيها دنانير ذهبية، صرة تركت عنده صرة فيها دنانير ذهبية حسب ذلك صرف ذلك الزمان يعني. فكتبت فيها هذا ابن ابن ان هذا هذا هذا ابن غنية يعني، وأبوها غني يعني، والذي عاش في الدنيا لا يمن بلية، من خطبت إليه ابنته بكرة فليزوجها عشية. يعني هذا من باب الإسراع في تزويج البنات إذا خطب إليها الكفر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم كفر فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات.
0: نعم،
1: يعني طبعا فلذلك
0: من
1: خلق فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الكفر يعني يجب على ولي المرأة أن يزوجها، كما قالت هذه: من خطبت إليه ابنته بكرة أي صباحا فليزوجها عشية، يعني كناية على الإسراع في الموافقة في الزواج، لأن ترك البنت من غير زوج، أما إذا كان لم يخطبها أحد عارفه يضعف وضع ثاني، لكن إذا خطبت فلا بد أن يعني يزوج. إذا خطبت عليه يعني في الصباح ما تأتي العشية إلا وقد زوجها،
0: ما دام إنسان صالح.
1: نعم،
0: وإنسان
1: تحكي كتب الأدب أن همام بن مرة التغلبي من زعماء العرب في الجاهلية عنده 3 بنات، فتركهن في قصر في قصر له، فيعني فما رغب أن يزوجهن، لا ينظر إلى الناس بأنهم غير أكفاء له لأنه زعيم.
0: سبحان الله.
1: نعم،
0: الناس دون.
1: نعم، فالبنات يعني ضاقت ذرعا ضخنا ذرعا بتلك الحياة، فكتبت إليه، كل واحدة كتبت إليه بيت من الشعر تنبئه أنها راغبة في زوج.
0: نعم، ماذا قلنا؟
1: ولما يعني قال همام بن مرة إن قلبي يحن إلى شيء مع يكون مع الرجال، في أبيات كل واحدة قالت
0: بيت عبر عن رغبتهن
1: الجنسية.
0: صح، أعطيتنا قصر لك، حرمت من أعظم شيء،
1: من أعظم شيء يعني الحياة متوفرة، السكن موجود في يعني في زعامة، يعني هو عايش في زعامة، هو هو هو هو زعيم لتغلب.
0: صحيح،
1: تغلب من القبائل الكبيرة.
0: نعم،
1: معناته كل شيء متوفر لهن،
0: زعامة وبالتالي قصور وخدم
1: وحشم، وهناك طبعا الأكل وكل شيء متوفر. نعم، لكن تبقى قضية الرجل غير متوفر.
0: صحيح،
1: الغريزة الجنسية ما حد يشبعها يعني،
0: ومرتبطة بالهرمونات
1: طبعا
0: وراحة الإنسان.
1: لما عرف رغبتهن وعرف شدة رغبتهن زوجهن كلهن.
0: قصة جميلة،
1: مما يقص في الأدب في كتب الأدب العربي.
0: قصة جميلة. نعم،
1: فلذلك المرأة مهما كانت لا غنى لها عن الرجل،
0: ما شي يغنيها،
1: كما يقول المتنبي: كعفة الخوذ لا تغني عن الرجل مهما كان عفيفة.
0: صحيح،
1: يبقى الرجل لا بد منه لها. لذلك كما قالت هذيك التي هي طبعا يعني فسدت وزنت واتت بولد لقيط، يعني كتبت تركت عنده يعني لكي الذي يلتقطه يعني يعرف كيف يصرف عليه، ولو في الوضع الآني يعني تشجيعا لالتقاطه. يعني دنانير 15 دينار، ذكرناها قيمة.

0: يعني كبيرة
1: شرائية جدا في ذلك الزمان.
0: ماذا قالت هي؟ مرة نرجع إلى كلامها.
1: قالت يعني هذا ابن هذا غني ابن غنية.
0: غني ابن غنية.
1: من عاش في الدنيا فلا يأمن بلية، لا بد أن يبتلى.
0: صحيح.
1: ها؟ من عاش في الدنيا لا يأمن بلية، لا بد أن يبتلى. من خطبت إليه ابنته بكرة فليزوجها عشية.
0: نصيحة.
1: لعل والدها كانت تخطب هي.

0: بناتهم، يعني إما لراتبها إذا كانت تعمل أو يعني، لكن مع هذا أنهن يتنازلن عن راتبهن لوالدهن، أو يعني جزء كبير من راتبهن يصير لوالدهن
1: حتى يوافق.
0: حتى يوافق. ولكن مع هذا كثير من الآباء يرفضون تزويج بناتهم، يعني قد ينظرون إلى يعني إلى آخرين أنهم غير أكفاء، وهذا
1: صحيح.
0: طبعا نظرة يعني
1: جاهلية
0: جاهلية وغير صادقة. يعني
1: صحيح
0: صح، الكفاءة مطلوبة، صحيح الكفاءة مطلوبة، يعني يتفاهم معها إذا جاء الكفؤ، وتتفاهم هي معه إذا جاء الكفؤ. فالكفاءة حقيقة حق للولي وحق للبنت.
1: صحيح.
0: لا شك
1: لأنها ظلم البنت،
0: كذا صحيح،
1: للمرأة
0: صحيح
1: يعني يحصل
0: صحيح صحيح
1: لمصالح أو رؤية
0: صحيح
1: شخصية
0: صحيح.
1: لله.
0: فلذلك الحديث النبوي يقول إذا خطب عليكم كفؤ فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات.
1: صحيح. العنوسة البوار،
0: عنوسة، نعم عنوسة، والفساد كذلك. يعني عنوسة قد تؤدي إلى فساد، كما حدث مع هذه المرأة.
1: صحيح.
0: التي قالت تلك العبارة.
1: الرغبة موجودة والغرائز حاضرة
0: طبعا طبعا،
1: هذا كان في زمانهم، فكيف بزماننا اليوم؟
0: طبعا طبعا
1: الأمور صارت نوعا ما أسهل
0: طبعاً طبعاً
1: للوقوع في هذه الأشياء
0: طبعا طبعا.
1: طيب نعود إلى موضوع مجهولي النسب، ما رأيكم فكرة التبني؟ اليوم بعض الأسر قاموا بتبني بعض الأبناء وتربيتهم حتى يكبروا، ما رأيكم بهذه الفكرة؟
0: التبني غير جائز في الشرع. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، فقالوا عنه إنه زيد بن محمد. زيد بن حارثة هو من قبائل بني كلب، وكان ذلك الأيام حروب بين القبائل ويحدث اختطافات.
1: أيوة.
0: يختطفون الأطفال، يختطفون حتى في عمان كان في السابق يحدثون كبار السن أدركوا هذه الحالة في عمان. هنالك طفل يختطف، هنالك امرأة تختطف وتباع إلى غير ذلك، وكذلك الطفل يختطف فيباع. أو إنه زيد بن حارثة كان ذهب لزيارة أخواله، فإذا بقبيلة أخرى من أعدائهم تأتي في القبيلة، فوجدت أطفالا يلعبون خارج أخبيتهم أو منازلهم، فاختطفوا زيد بن حارثة.
1: نعم.
0: اختطفوا زيد بن حارثة فجاءوا به يبيعونه حتى وصل إلى مكة، فاشتراه حكيم بن حزام الذي هو طبعا من أعمام السيدة خديجة رضي الله عنها، فأهداه لها وهي أهدته لزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف عند الناس بأنه زيد بن محمد.
1: صحيح.
0: يعني وزوجه بابنة عمه زينب بنت جحش، بابنة عمته زينب بنت جحش. زينب بنت جحش أمها صفية بنت عبد المطلب أظن، يعني بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجها من ابنه الذي هو بالدعوة ابنه بالتبني زيد بن حارثة على اعتبار زيد بن محمد. ثم الله تعالى أمره أن يخرجه من هذا التبني، فقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زيد بن حارثة طلق زينب بنت جحش، لأن الكفاءة ما كانت موجودة بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش، فكانت تترفع عليه، فكان يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أمسك عليك زوجك، خليك مع زوجك. ولكن ثم خلف طلقها، فالله تعالى هو الذي أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. زوجها الله لتفتخر على ضرائرها بأنها زوجها الله عز وجل، يعني كانت تفتخر بهذا أن الله زوجها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله تعالى له، إكراما لها يعني، وكما يقال رد اعتبار بالتعبير الحديث، رد اعتبار لها.
1: صحيح.
0: رد
1: صحيح.
0: اعتبار لها. فعاد جاي المؤرخون وجاي المفسرون تبعوهم القصص الخرافية.
1: صحيح.
0: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يريد زيد بن حارثة فوجدها كاشفة شعرها، فوقعت في قلبه وأحبها، ويعني فأمر زيد بن حارثة أن يطلقها لكي يتزوجها. هذا كله غفلة من المسلمين في شأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعرفها بنت عمته، وكان ذلك من المساكن قريبة، ويعرفها منذ صغرها، لو كان أرادها لخطبها.
1: صحيح.
0: يعني فكيف يعني، لكن
1: لا يحتاج.

0: لقينا كل هذا،
1: ما كل هذه الأشياء وهذه الخرافات، فتلقفها تلقفها الشعوبيون وتلقفها المستشرقون
0: على أنها حقيقة،
1: وعلى أنها حقيقة، والمصدر هي كتب الإسلامية،
0: صحيح، كتب يعني السيرة،
1: كتب السير وكتب كتب التاريخ وكتب التفسير،
0: بدون تحقيق،
1: بدون تحقيق، بدون تحليل.
0: وهذا حق النبي،
1: وهذا الحقيقة في الحقيقة هذه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف الله تعالى يأمر بزواجه، هو كان فعل كل الرعاة، كيف تعالى يأمر بزواج يأمر نبيه أن يتزوجها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، شوف العبارة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
0: القرآن صريح،
1: صريح
0: في القصة،
1: نعم،
0: ما في داعي لكل هذه
1: القصص، القرآن صريح، الله تعالى زوجه إياها. كيف تقول على أنه والله وراح إلى بيت زيد بن حارثة وشاف فكاش وشعرها وعجبته فخرج من ناك هكذا مثل يهذي،
0: سبحان
1: يعني
0: والنبي هو معصوم،
1: معصوم طبعا عن المعاصي،
0: من هذه المعاصي
1: الأنبياء معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ، على الصحيح هذا،
0: هذا
1: الأنبياء، نعم الأنبياء معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ وقبل البعثة وقبل وبعد البعثة، أي قبل النبوة وبعد النبوة، لأن ما يمكن الله تعالى يعني يبعث نبيا وقبل ذلك كان يفعل المعاصي وكان يلهو وكان إلى غير ذلك،
0: والماضي كان سيئا،
1: والماضي سيئا، لا أبدا،
0: حتى مستوى الدعاء
1: طبعا
0: الناس ما يتقبل الداعي الذي ماضي سيء
1: طبعا، فكيف يتقبلون من نبي يأتيهم برسالة الوحي من الله عز وجل،
0: صحيح،
1: وكيف يصدقونه وهو يعلمون أنه كان يعني يفعل الكثير من السيئات ومن المعاصي،
0: صحيح،
1: ما يمكن،
0: صحيح، وهو يأمر بمعروف ينهى عن المنكر ومعصوم.
1: نعم، أوضحت هذه الأمور أنا في الحقيقة في كتابي المرأة المسلمة حقوق وواجبات،
0: نعم، وبإمكان المستمعين الكرام أن نرجع إلى هذا الكتاب فيه من التفصيل،
1: نعم نعم.
0: طيب، ما حصل للسيدة مريم فيه شيء من الصعوبة على النفس أنها تنجب بدون زوج أو بدون زواج، وقصتها مع سيدنا جبريل عليه السلام، كيف تقرؤون هذه الحادثة؟
1: هذه حاجة معجزة، الله تعالى أراها معجزة، ولعلها تكون يعني فتنة لبني إسرائيل، لأنه فعلنا بعيسى ترى بني إسرائيل،
0: نعم،
1: لما جاء بالديانة بديانة برسالة أخرى عن رسالة النبي موسى أو مكملة لرسالة النبي موسى، يعني فرسالة النبي عيسى قائمة على الوعظ وعلى يعني تكريس المحبة في النفوس إلى غير ذلك، أما التشريع في التوراة، يعني في التوراة، فالنبي عيسى يعني جاء برسالة مكملة لرسالة النبي موسى،
0: نعم،
1: يعني عليهم السلام، فهذه كانت معجزة، حتى أن أهل مريم طبعا لم يستوعبوا تلك المعجزة، يعني لما خاطبوها بأن ما الذي هذا جئت به، شيء يعني كان جئت بفرية، شيء فرية،
0: صح،
1: يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسون ولا كانت أمك باغية، فما ما كانوا مستوعبين،
0: صح،
1: لأن المعجزة وأرادها الله تعالى فتنة لبني إسرائيل،
0: صحيح، واستنطق سيدنا عيسى عليه السلام،
1: نعم كان نطق، كل هذا معجزة، كلها معجزة،
0: معجزة وفتنة لبني إسرائيل،
1: فتنة لبني إسرائيل، نعم.
0: والقتال الذي صار بين قابيل وهابيل بخصوص أن يتزوج هذا أخت هذا وأخت
1: هذا، والله هذه روايات إسرائيلية ما نعرفها حقيقة، ما نعطيها ذيك الصحة، هو حدث بينهم القتل، لكن هل هي فعلا على امرأة، أو تعرف أنت الروايات تحب أن تصور هذه الأشياء على أساس
0: أجمل
1: الحب،
0: أجمل،
1: على أساس الحب وعلى أساس المرأة وأن أساسها مثل هذا القبيل، قد يكون القصة صحيحة لكن قد تكون أيضا غير صحيحة، لأن ما في هنالك دليل صحيح قاطع يوثق القصة،
0: صحيح،
1: هذه،
0: نعم، صحيح، نعم، هذا يعني من كما وصف القرآن من عالم الغيب،
1: نعم،
0: قصة الأنبياء،
1: صح، هذا هو
0: ما،
1: نعم،
0: كان حتى النبي يدري،
1: نعم،
0: عنهم،
1: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك،
0: صحيح،
1: نعم،
0: أن بعض الناس يبنون أحكام بناء على هذه القصص،
1: كذا قصص يعني قصص خيالية يعني وضعت في كتب سابقة واشتغلت الخيال البشر اشتغل عليها ووضعها في قالب قصصي يعني كذا يعني مرغوب فيه،
0: مرغوب،
1: ودائما الأسلوب القصصي
0: الذي
1: هو يلامس الخيال ويحلق بالذهن، الخيال يكون أكثر يعني الناس تتشوق إليه،
0: صحيح،
1: نعم،
0: صحيح، ومحبب إلى النفس،
1: نعم، صحيح،
0: وربما أيضا هناك موضوع مهم هو التسويق اليوم إلى ما يسمى بالشذوذ الجنسي أو المثلية، في تسويق صار البعض يتقبل من خلال بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، و هذا ما تسمى بالتغذية البصرية، فنخشى على مرور الأيام أن يتقبل على أن هذا شيء مقبول وليس شيء خارج عن الفطرة.
1: والله هذا حقيقة أصبح يعني يروق له في الحقيقة، ولعل هذا راجع إلى نظرية المليار الذهبي، لأن سمعت أن هناك كان مخطط عقد في دولة أوروبية من قادة أمنيين ومفكرين وسياسيين، وضعوا مثل هذه النظرية. هذا طبعا مكتوب في الحقيقة، يعني
0: منصوص عليه
1: مخطط. بأن تكون هناك فقط مليار ذهبي، وكيف يقضى على يعني على هذه البشرية، يعني منها يقضى عليها مثلا بالأمراض، بنشر الفيروسات، يعني مثل هذا القبيل، والدعوة إلى المثلية حتى تخف، يعني حتى يكتفي يعني الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ويكون يعني وهذا يكون فيه ابتعاد عن الإنجاب وعن النسل، وتقل البشرية حتى تتقلص، ويبقى طبعا وتبقى هنالك نخبة التي تسمى بالمليار الذهبي،
0: وربما منهم
1: الآن يعني يقولون بعد 25 سنة يعني من الآن يعني تقل الموارد للبشرية، وبالتالي إن أو تكاد أن تنعدم هذه الموارد، فبالتالي البشرية ما لها موارد رزق، ستكون البشرية ما لها موارد رزق. هذه موجود يعني في المخطط، وقرأنا عنه وسمعناه من متخصصين، فيعني نسأل الله السلامة. لكن في الحقيقة هذه قضية الشذوذ أو المثلية اللي كان سابقا تعرف باللواط، حذر الله تعالى يعني منه أكبر تحذير في الحقيقة، لأنه يعني لما فشى هذا الأمر في قوم لوط، يعني أنكم لتأتون الرجال شهوة بدون النساء، قال أنتم قوم مسرفون، وقال بل أنتم قوم عادون،
0: أوصاف
1: يعني منفرة، وقال أنكم يعني ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين، نبي لطفة. فلذلك ما موجودة كان يعني إتيان الذكر للذكر، ما متوا في البشرية
0: قوم لطفة.
1: فلذلك النبي لطفة قالهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
0: جميل.
1: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم عادون، أي معتدون. العادو هنا معتدون.
0: أحسن.
1: فهناك تحذير جدا قوي. ثم بعد ذلك اختفت هذه الظاهرة، فلم تعرف عند العرب في الجاهلية ولا في الإسلام.
0: لا في الجاهلية ولا
1: في الإسلام. ولم تعرف كذلك إلا أظن في العصور الوسيطة للإسلام، قالوا إن ظهرت هذه الفاحشة في منطقة من المناطق الإسلامية نتيجة وجود أسرى، ففعل بهم الجنود المنتصرون، فعلوا بأسراهم كما يفعلون بالنساء، لانعدام النساء عندهم.
0: متى كان هذا الأمر؟
1: في القرون الإسلامية الوسيطة، في القرون الوسيطة الوسيطة، وبدأ الانتشار من هنالك.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: نسأل الله السلامة والعافية. هذه قراءة تاريخية جميلة. وهناك مواضيع أيضا أخرى حول هذا حول موضوع مقاصد الإسلام من الزواج. ما رأيكم نكمل في الحلقة القادمة؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: أن الوقت قد انتهى.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا شيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل، وبالتالي نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أعزائي المستمعين الكرام، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة وردت في سورة البقرة، وهي كلمة جنفاء، في قوله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. هذه الآية نزلت في سياق الوصية والميراث، حيث كان بعض الناس يوصون بمالهم لغير الورثة، مما يؤدي إلى ظلم بعض الورثة، فأمر الله تعالى بالإصلاح بين الناس في مثل هذه الحالات، بحيث يتم تعديل الوصية بما يحقق العدالة بين الورثة. تناولت هذه الآية خاصة في سياق الوصية والميراث، وقد وردت كلمة جنفا في هذه الآية، مما يستدعي الوقوف على معناها اللغوي والشرعي لفهم السياق بشكل دقيق. إخوة الإيمان، هذه الآية تتحدث عن الإصلاح بين الناس، وخاصة عند الوصية أو الحقوق التي تؤدي إلى نزاع أو ظلم بين الورثة أو الأطراف المختلفة. والمفردة المهمة في هذه الآية هي كلمة جنفا، فكلمة جنفا تعني في اللغة العربية الميل عن الحق أو العدول عن الاستقامة، وفي المعنى الشرعي تشير إلى الخطأ غير المقصود أو الميل عن الحق في الوصية أو الحقوق، أي أن بعض الناس قد يخطئون أو يظلمون الآخرين دون قصد، ومن واجب المسلم إصلاح ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجنف الخطأ والإثم العمد. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذه الآية تعلمنا أن من يخاف من حدوث ظلم أو خطأ بين الناس يجب أن يبادر بالإصلاح بينهم بالعدل والحق، فهذا من أعظم القربات عند الله. ولقد علمنا الله في هذه الآية أن الإصلاح بين الناس واجب شرعي وأخلاقي، وأن المسلم الذي يخاف من الشقاق أو الميل عن الحق يسعى لإعادة الأمور إلى نصابها. وإن من الدروس المستفادة من هذه الآية: أولاً، مراقبة الحقوق والعدل. علينا أن نحمي حقوق الآخرين ولا نميل عن الحق، وإذا حدث ميل أو خطأ وجب علينا أن نصلحه. ثانياً، الإصلاح سبب للسلم الاجتماعي، من يصلح بين الناس يمنع انتشار الفتنة والشقاق. ثالثاً، الإصلاح عبادة وقربة، والعمل على إزالة النزاعات يعادل العبادة في الأجر عند الله. رابعاً، التعامل مع الأخطاء، فالميل عن الحق قد يكون غير مقصود، فلا لوم على من أصلح، وهذا من رحمة الله. يروى أن رجلا وصى ببعض ماله لغير ورثته، فحدث نزاع بين الورثة، فدخل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأصلح بينهم بالعدل، فأعاد الحقوق إلى أصحابها وعلمهم معنى العدالة وحسن التعامل مع الأخطاء، فعم السلام والمودة بين الناس. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي الرياض نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى مع الآية المباركة التي بدأنا الحديث معها بالأمس. إنها الآية التي تحمل الرقم 117 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: سبحانه بديع السماوات والأرض.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: البديع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فما معناه وما أصل الاشتقاق؟
1: أما البديع فهو بمعنى المبدع هنا، أو بمعنى البادع، بمعنى أنه مشتق من بدع الشيء بمعنى قدر عليه. ولكن الأوضح أن نقول إن البديع هنا بمعنى المبدع،
2: بمعنى المبدع،
1: نعم، وهو الخالق والمنشئ للشيء بلا مثال سابق ولا مخترع سابق يضاهي ذلك المخترع أو يضاهيه ذلك المخترع الجديد. فهو سبحانه ينشئ الأشياء كما أراد من غير مثال سابق تتوجه الإرادة إليه فيكون. فالبديع هنا بمعنى المبدع،
2: بمعنى المبدع،
1: نعم.
0: وهل لذلك شواهد يا أستاذنا؟
1: الشواهد كثيرة، وهذا الاستعمال وإن كان غير قياسي لكنه ورد في ألفاظ كثيرة، منها النذير والبشير. فالنذير بمعنى ماذا؟ بمعنى المنذر، والبشير بمعنى المبشر. والسميع أيضا يكون بمعنى المسمع، وشاهد ذلك من أشعار العرب قول عمرو بن معدي كرب يقول: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أي الداعي المسمع. فالبديع هنا الأوضح أن يكون بمعنى المبدع.
2: وهل للبديع يا أستاذنا معنى آخر؟
1: نعم، قال الزمخشري: بديع هنا صفة مشبهة.
2: صفة مشبهة؟
1: نعم.
0: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم، هو مأخوذ من بدع الشيء إذا صار غريبا. بديع السماوات أي بديعة سماواته،
2: جميلة سماواته.
1: نعم، بديعة أي غريبة وعجيبة، أي خلقها وتكوينها، فيكون من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، كما تقول زيد حسن الوجه أي حسن وجهه.
0: أيعني هذا أنها تأتي بمعنى الجمال أيضا؟
1: نعم، تقول هذا الشيء بديع أي غريب وجميل في الوقت نفسه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل توجد علاقة بين البدعة والمبدع؟
1: البدعة هي أن يحدث الإنسان شيئا غير مسلوك من قبل ولا كان له سنة. فالبدعة تطلق عند المتشرعين ويراد بها خلاف السنة، ولكن تحمل معنى البداعة بمعنى أنها غريبة في شأنها، فهي على غير سنة. ثم أطلقت أيضا وأريد بها ما يفعله المتشرع من غير سلف، لا من كتاب ولا من سنة ولا من سيرة سلف صالح، فهو يبتدعها. وأشنع ذلك ما كان في الدين، وما كان في الدين من غير سنة فهو ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة
2: بدعة،
1: وكل بدعة
2: ضلالة،
1: وكل ضلالة في النار.
0: في النار.
1: بديع السماوات والأرض، نعم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ماذا يقصد بقوله تبارك وتعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟
1: يقصد بذلك معناه وإذا قدر أمرا أو أراد أمرا شأنا من الشؤون، خلقا لأي شيء توجهت إليه إرادته، كن فكان. فقوله تعالى قال كن فيكون أو قال له كن فيكون، معنى ذلك سرعة الاستجابة للشيء، فليس هناك قول بالكلمات، وإنما توجه الإرادة. شبه توجه الإرادة وسرعة الاستجابة بقول ومقول، لأن أقرب شيء إلى الفهم صوت يخرج من المتكلم إلى غيره، فينفعل ذلك الذي يكلم مباشرة بعد الكلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن سبب إضافة هذه المفردة البديع إلى السماوات والأرض؟
1: نعم، سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبرهن على عدم اتخاذه ولدا بأنه مبدع السماوات والأرض، فهو محكم أمرهما وخالقهما من غير مثال سابق، فلا يعوزه أي شيء إذا أراده. وإذا قضى أمرا، هذا أيضا بيان لقوله بديع السماوات والأرض وزيادة، ذلك أنه إذا أراد أي أمر من الأمور لم يفته ولا يغلبه غالب، وإنما ينفعل ذلك الأمر مباشرة عند توجه الإرادة إليه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل يمكن أن يستدل بهذه الآية على استحالة اتخاذ الله سبحانه وتعالى ولدا؟
1: كيف لا نستخرج من الآية دليلا وبرهانا على استحالة اتخاذ الله ولدا؟
0: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم، ذلك أن الشيء إذا كان مملوكا لله وكان مخلوقا له فكيف يتخذ ولدا؟ فما دام أن الله سبحانه وتعالى مبدع كل السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما وما بينهما، فكيف يكون متخذا للولد مع أن كل شيء مملوك له؟ إذن البراهين السابقة بدأت من قوله تعالى أولا سبحانه، ثم قال بل له ما في السماوات والأرض، ثم قال كل له قانتون، ثم قال بديع السماوات والأرض. إذن هذا دليل على استحالة اتخاذ الله ولدا، كما في قوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل من إرشادات وتوجيهات حول هذه الآية؟
1: هذه الآية توضح مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وترشد أن الإنسان عليه أن يفوض الأمر إلى الله، وأن لا يفتري على الله أي شيء ليس له ولا عليه برهان. هذه الآية توضح أن قدرة الله تعالى فوق كل قدرة، وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له
2: كن فيكون.
0: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا في هذه الآية.
1: على أن نبدأ حديثنا بإذن الله تعالى مع الآية التالية التي تحمل الرقم 18 بعد 100
0: بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية نزوة، نحيطكم علما بأنه سيتم إيقاف البث مؤقتا على التردد 100.5 ميجاهرتز، وذلك اليوم 7 يونيو من عام 2026 من الساعة 3 مساء إلى الساعة 11 مساء، وبإمكانكم الاستماع لبرامجنا عبر التردد 94 ميجاهرتز.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، أختي المستمعة، نفتتح اليوم معا المحور الثاني من برنامجنا، وهو محور نقف فيه أمام

0: أعظم استثمار يمكن أن يصرف فيه الإنسان عمره ووقته وعقله، إنه القرآن الكريم. لقد سمى الله سبحانه وتعالى القرآن في كتابه روحا، والروح هي سر الحياة. فما علاقة القرآن بأوقاتنا؟ إن علاقة القرآن بالوقت هي تماما كعلاقة الروح بالجسد، فالجسد بلا روح هو جثة هامدة لا قيمة لها. وكذلك الوقت، إن خلا يومك من تلاوة القرآن وخلا عمرك من تدبر آياته فهو وقت ميت وعمر ضائع وجسد خاو من البركة والنور. كثير من الناس في عصرنا المتسارع يقولون: لا نملك وقتا لقراءة القرآن، أعمالنا كثيرة ومشاغلنا لا تنتهي. وهذا والله هو الخسران المبين. إن القرآن لا يسرق وقتك، بل هو الذي يخلق البركة في ساعاتك. ويقول أحد الصالحين: كلما زدت من وردي في القرآن زادت البركة في وقتي حتى 10 أجزاء، فبورك لي في يومي حتى أنجزت فيه ما يعجز عنه العشرات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد صاحب القرآن الذي استثمر وقته في تلاوته بأعظم جائزة أخروية، فقال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن كل دقيقة تقضيها مع المصحف ترفعك درجة في جنات الخلد، فأي مغنم أعظم من هذا؟ ولو عدنا إلى تاريخنا العماني المشرق لوجدنا أن علماءنا قد أسسوا حياتهم وأوقاتهم في تعظيم كتاب الله، ولم يكن عندهم عمل أشرف من خدمته. يذكر التاريخ قصة عظيمة للإمام الجليل جابر بن زيد رحمه الله تلخص لنا فلسفة استثمار الوقت في القرآن. يقول أحد الصالحين: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب المصحف، فقلت له: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم الصنعة صنعتك، تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. تأملوا يا رعاكم الله، لقد كان نسخ المصحف باليد يستغرق أياما وشهورا من الوقت والجهد، ومع ذلك رأى الإمام جابر أن هذا الاستنزاف للوقت هو في الحقيقة أعظم استثمار وأطيب حلال. بهذه الروح وبهذا التعليق بالقرآن بورك لعلماء عمان في أوقاتهم، فتركوا لنا موسوعات علمية ضخمة يعجز عن تأليفها الجمع من الناس. فهذا العلامة أبو بكر كندي الذي لم تشغله الحياة عن التدوين يؤلف كتاب المصنف في أكثر من 40 مجلدا، شمل فيها حتى الأحكام الدقيقة كالأفلاج ونظام الري العماني العبقري. والشيخ محمد بن إبراهيم الكندي يدون بيان الشرع في 71 جزءا. كيف وسعت أوقاتهم كل هذا؟ لأن أرواحهم حيت بالقرآن، فبارك الله لهم في الأجساد والأوقات. ونحن اليوم في سلطنة عمان، ومن خلال رؤيتنا المستقبلية، رؤية عمان 2040، نسعى لبناء مجتمع يرتكز على التمسك بقيمه الراسخة. إن أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية هي جزء أصيل من هذه الرؤية، ولا يمكن أن تتحقق هذه الهوية العمانية الصادقة بعيدا عن نبعها الأصلي كتاب الله. إن هذا الإنسان العماني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، لم يصل إلى هذه الأخلاق الرفيعة وهذه المكانة الحضارية إلا لأن القرآن كان هو الموجه لسلوكه والنور الذي يملأ وقته وبيته. فكيف نقبل اليوم يا شباب عمان أن تمر علينا الساعات الطوال نقلب شاشات الهواتف الذكية ونتجول في منصات التواصل الاجتماعي بلا هدف، فيضيع وقتنا هدرا لا نستفيد منه بشيء. فعمان تنتظر منك أن تكون إنسانا عالما مثقفا وبانيا للحضارة، والبداية الحقيقية لهذا البناء هي بتخصيص جزء من وقتك للقرآن. لا تقل إن القراءة تقتطع من وقت دراستك أو ابتكاراتك أو انخراطك في الذكاء الاصطناعي، بل على العكس، فقراءتك للقرآن الكريم تصفي الذهن وتزكي النفس وتعطيك طاقة وقدرة على الاستيعاب، ستكتشفها بنفسك حين تداوم عليها. فاجعل لنفسك وردا يوميا من القرآن، لا تتنازل عنه مهما بلغت مشاغلك. اقرأه في صباحك قبل أن تنطلق لعملك، أو اجعله رفيقك في دقائق الانتظار. ولا تكن من الذين شكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، قال سبحانه في كتابه العزيز: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنوجه خطابنا إلى الآباء والأمهات والناشئة، لنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية: حفظ القرآن في الصغر كالنقش على الحجر. كيف نستثمر أوقات أطفالنا في أعظم مشروع تربوي؟ إلى أن نلتقي بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: الإيمان قوة جبارة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم ونور إيمانكم الذي إذا استقر في النفس أيقظ العزائم وحول الضعف بأسا والخوف ثباتا، لتمضي النفوس المؤمنة في الشدائد أرسخ من الرواسي وأمضى من المرهفات المواضي. يجد الإنسان في هذا العصر نفسه في قلب عواصف هوجاء تعصف بهذا العالم ومن فيه، تثقله بركام الأعباء.

0: النفسية والاجتماعية، إلا أن المؤمن على يقين جازم أن إيمانه هو ملجأه الحصين وملاذه الأمين الذي يمنحه أعظم طاقة تدفعه، إنه قوة جبارة،
1: قوة جبارة.
0: لا يعرف المعتصمون بحبلها إلا النصر. الإيمان عقيدة حية متجذرة في الوجدان، فاعلة في الحياة، وليس في كلمات أو شعائر تعبدية منفصلة عن الواقع. عقيدة تبدل المخاوف أمنا، وتحيل الضعف قوة، وتقلب اليأس أملا يتجدد. الإيمان يصل المخلوق الضعيف بخالقه القوي تعالى، ويهب النفس الإنسانية حصانة لها صلابتها التي تتكسر دونها عواد الدهر. وبترسخ الإيمان في أعماق النفس يتكون لدى صاحبها ضمير متيقظ، فيتجه السلوك بحب إلى الخير والبر والإحسان والإصلاح، تدفعه تقواه ورقابته الذاتية ليكون يدا بناء وإسناد في المجتمع، بحرص صادق على إرساء الأمن والاستقرار. قوة جبارة،
1: قوة جبارة،
0: تحول الأفراد إلى صمام أمان مجتمعي في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، حماة بناة بعزائمهم وصدق إخلاصهم تترسخ أركان العدالة. قوة جعلت من المصلحين عبر الزمان ثابتين في وجه التحديات، مستنيرين بضياء إيمانهم في الظلمات، فهو الذي يمنحهم الرؤية الواضحة للكون والحياة، ويبدد ذلك الغبش الذي يثيره المغرضون والحاقدون والمثبطون والمشككون. قوة تجعل لصبرهم معناه، ولتضحياتهم قيمتها، ولمساعيهم أثرها، ولخطواتهم أجرها، مهما كانت النتائج الظاهرة للعين المجردة من إيمانها. قوة تفتح لهم آفاق الرجاء حينما تعيا السبل وتوصد الأبواب، فيمضون بخطى واثقة نحو نهضة بلادهم وعمارة مجتمعاتهم، فإيمانهم يحركهم للعمل والإتقان. قف شامخا بهداك بين الناس بشرا، ولكن في شموخ رواسي، وإذا تكالبت الزوابع لم تجد إلا حليف هدى شديد الباس. فهي بنا لله ربنا، فثم قوة جبارة،
1: قوة جبارة،
0: تبني الإنسان وتحمي الأوطان، وتصنع أجمل الأحداث التي يرويها الزمان.
2: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف،
3: روائع القطوف،
2: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.
1: أعوذ

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإسلام أباد تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى دولة ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لها بالتوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال الاجتماع بيان وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري، قدمه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما صادق المجلس خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكد على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية كل من سعادة محمد أرزان جوهان سفير جمهورية أندونيسيا، وسعادة توماس أورتليا سفير الاتحاد السويسري، وسعادة جود فارتي سرينفياس سفير جمهورية الهند، كل على حدة للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهم. وأعرب معالي خلال اللقاءات عن تقديره للجهود التي بذلها السفراء خلال فترة عملهم وما أسهموا به في تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان وكل من جمهورية اندونيسيا والاتحاد السويسري وجمهورية الهند، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية. كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة الدكتور مختار خضر عبده سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية، بالإضافة إلى توجه البلدين لتنظيم منتدى للأعمال بمشاركة القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإنه يضغط لتتخلى طهران عن طموحاتها النووية بحسب تعبيره. وأشار الرئيس الأمريكي لأن إيران أقرت بأنها لن تملك أسلحة نووية، مضيفا أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وقال الرئيس ترامب إنه لا يريد أن يكون لبنان طرفا في اتفاق قصير الأجل مع طهران.
يبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران آخر تطورات الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. والتقى وزير الداخلية الباكستاني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية طهران، وأتت الزيارة عقب اجتماعات لوزير الداخلية الباكستاني مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني على هامش اجتماع في قرقيزستان في الأيام الماضية. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم الاتفاق على تطبيق هدنة عقب جولة محادثات مباشرة بين الجانبين في أمريكا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة القطران بقضاء جزين جنوب لبنان، كما غار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة قلاوية في محافظة النبطية. من جانبه أطلق حزب الله هجمات صاروخية تجاه عدة مستوطنات إسرائيلية. استشهد 6 فلسطينيين بينهم 5 وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة في جنوب قطاع غزة، كما استشهد صياد فلسطيني بنيران البحرية الإسرائيلية أثناء قيامه بالصيد قرب شاطئ دير البلح. في غضون ذلك قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل. من جانبها قالت الشرطة إنها دفعت بقوات كبيرة إلى محطة وقود في مستوطنة كوخاف يائير المحاذي للضفة الغربية المحتلة بعد تقارير عن إطلاق نار. قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب العشرات بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا في ولاية شمال كردفان وسط السودان. تأتي هذه الهجمات بعد غارات لعدة أيام شهدتها كردفان وأسفرت عن مقتل قرابة 70 شخصا. قتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها وأطالت موقعا لتخزين النفايات النووية قرب تشيرنوبيل. وأدت ضربات روسية على قرية في منطقة زاباروجيا إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا نفذت هجمات ب 236 طائرة مسيرة. وتأتي هذه الهجمات الأخيرة في وقت من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في لندن مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وفي السياق ذاته ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خط طاقة رئيسيا في محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا عاد للعمل مجددا. ووفقا للوكالة تمت استعادة الطاقة الخارجية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة. وقالت الوكالة إن الانقطاع يسلط الضوء على هشاشة الشبكة الكهربائية والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مخططة لخطوط الطاقة تحت حماية وقف إطلاق نار بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا، بينها 84 حالة وفاة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة بينها 82 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة طوارئ بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من العدوى. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.
اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بمحافظة مسقط، يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإسلام أباد تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: يا رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة متعددة ومختلفة كعادتنا مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. وفي أثناء الحوار حول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريقكم يمكنكم أن تتصلوا عن طريق الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضل الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. كعادتنا نجعل هذا البرنامج خاصا بالأسئلة التي ترد إلينا. الأخ محمود يقول: لماذا للعالم أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، رغم أن الهداية إلى الصواب هو أمر الله تعالى والعالم قد بذل جهده الذي يقدر عليه؟ هذا إن كان الحديث صحيحا كما يقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الحديث الذي يشير إليه هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، واتفقت كلمة الفقهاء على الحديثين وما يدلان عليه في جملة من القضايا والمسائل التي سيأتي بيانها.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه، لأن السائل قال العالم، لم تأتي رواية فيها لفظ العالم، وإنما هذا في تفسير الحديث. أما الحديث برواياته المتعددة فإني لم أطلع فيها أن على لفظة العالم، وإنما إذا حكم الحاكم.
0: نعم.
1: وفي بعضها إذا حكم القاضي، وإنما من شروط هذا الحاكم الذي يتبوأ هذه المنزلة، بحيث إنه إن أصاب في حكمه بعد اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، بإجماع إنما هو العالم.
0: نعم.
1: الذي يمكن له أن يتأتى، يمكن له أن يجتهد ويتأتى له أن يأتي أدوات الاجتهاد وأن يعمل قريحته ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم في تلك القضية.
0: نعم.
1: فالحديث باتفاق، لا باتفاق أهل العلم، لا يدخل فيه ذلك الذي يصادف الصواب اتفاقا دون أن يكون أهلا للاجتهاد، فليس هو من أهل العلم ولا هو من ذوي الاجتهاد.
0: نعم.
1: إذن فمعنى الحديث إنما هو في الحاكم العالم المجتهد الذي يتملك أدوات الاجتهاد، فبعد ذلك يستفرغ وسعة.
0: نعم.
1: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن نأتي إلى ما سأل عنه السائل.
0: لماذا؟
1: وهو لماذا؟ وأظن أن السبب واضح، فهذا الأجر الزائد إنما هو أجر موافقة الصواب، سواء كان ذلك بمزيد من البحث واستفراغ الوسع، أو كان ذلك بمزيد من الورع والتوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بكل شاردة وواردة مما يتعلق بالقضية محل البحث، فكان مثل هذا مستحقا لما يدفع غيره أيضا إلى التأسي به في اتباع تلك الوسائل التي تمكنهم بعد اجتهادهم من موافقة الصواب. فالحديث يدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك الذي يستفرغ وسعه إن كان من أهل العلم والاجتهاد فإنه لن يحرم الأجر إن أخطأ، لأنه أدى الذي عليه وقام بما يلزمه، ولكنه لم يصل إلى موافقة الصواب، فله أجر النية والسعي والاجتهاد. وأما الآخر فله فوق ذلك أجر الإصابة، وفي هذا لا شك منزلة، وهذه لا شك منزلة أعلى، وفيها تأسية، وأن يكون في محل الاتساء والاقتداء من غيره بأن يبذلوا كل الوسائل الممكنة علميا ودينيا وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى وفي تصورهم للقضية محل البحث، وأن يستفرغوا وسعهم قدر طاقتهم حتى يوافقوا الصواب. هذا هو الفارق بين المنزلتين. وكما قلت فإن معنى الحديث ينبغي أن يكون في محله الذي ورد فيه، وقاس أهل العلم على ذلك أهل الإفتاء، من يتصدر للفتوى أيضا أن يكون من أهل العلم المجتهدين، فقد تتنوع الآراء في المسألة الواحدة، فيترجح عنده قول من الأقوال يصل إلى نتيجة. وكلامنا كله، هذا هو كلام أهل العلم، إنما هو في من يمتلك ناصية الاجتهاد، سواء كان اجتهادا كليا أو اجتهادا جزئيا فرعيا، الحاصل أنه أهل لأن يجتهد وأن يبحث وأن يستفرغ وسعه في تلك المسألة. فكذلك يعني لا يلزم أن يكون في الفصل بين الناس في القضاء في الأحكام، وإنما في عموم المسائل التي يبينون بما يصدر عنهم من فتوى حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة أو النازلة أو الواقعة التي ألمت بالناس فقصدوهم فيها. وهذا يخرج منه ما يتعلق بالقطعيات، هذه مسألة أصولية، هل الصواب عند كل المجتهدين أو الصواب عند واحد منهم ولكن الآخرين لا يأثمون، هذه مسألة أخرى
0: مختلف.
1: لكن محل الاتفاق هو أن البحث إلا من شذ ليس في المسائل القطعية، وألحق بها ما كان فيه نص من كتاب الله عز وجل، وإنما الكلام في مسائل الرأي التي تختلف فيها مناهج الاجتهاد وفيها سعة، لأنها من مسائل الرأي التي تتعدد فيها الأنظار وتتفاوت فيها ما يرجحه من أدلة يتمكن بها من الوصول إلى النتيجة أو إلى الحكم أو الحكم الشرعي أو الفتوى في تلك المسألة. فهذا هو أصل هذه، أصل هذا التأصيل مأخوذ من هذه الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
0: إذن المسألة ليست مقتصرة فقط على الأحكام القضائية، إنما أيضا في الفتاوى والمسائل. طيب، هذا مستوعب وواضح جدا كما تفضلتم، ولكن هناك بيت للإمام السالمي يحمل فيه المستفتي الإثم، وخطأ العالم في الفتوى همل، والوزر والضمان على الذي
1: للذي
0: عمل. طيب، لماذا المستفتي يتحمل الإثم إذن؟
1: هذه المسألة هو سئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى. وضع ضوابط لبراءة ذمة المفتي وشغل ذمة المستفتي. ومن هذه الضوابط أو خلاصة هذه الضوابط أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالم إنما هو من باب زلة اللسان في مسألة حكمها مشتهر معلوم. فأما إذا صادف قولا من أقوال المسلمين فإن الآخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله مسألة ميراث، ومعلوم أن مسائل المواريث لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل، فقد بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيف الورثة، فليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة إلا في بعض مسائل يسيرة جدا، يعني بعض المسائل الفرعية التي حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، منذ عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم،
0: هل يرث الجد مع الإخوة أو لا يرث. نعم.
1: أما ما سوى فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة وحكمها معروف مشهور، فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي لأن فيه انتصارا له، ومزيد حق أو مزيد مال يأتيه، فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالما من علماء المسلمين فأفتاه بكذا فيتمسك بذلك، لا ليس له ذلك. وإلا كان آثما، هو الذي يتحمل الوزر ويتحمل الضمان. أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه فليس هو كذلك، لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى، ولا في من حرر المسألة من العلماء الذين جاءوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب، نأتي إلى سؤال آخر. الأخ يوسف البادي يقول في قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هل هناك تضاد بين بر الوالدة وبين أن يكون شقيا؟
1: هذا ورد في حق عيسى ابن مريم عليهما السلام، فبين ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم وما آتاه من آلاء، وذكر أول ما ذكر بره بوالدته، ومقتضى البر كما لا يخفى على أحد هو الخضوع والتذلل لأجل مزيد

0: زيدي رعاية وقيام بحق. هذا هو معنى البر من حيث المعنى الشرعي. فالبر بالوالدة معناه أن يخضع لها ولدها، وأن يتذلل لها، وأن يحتملها، وأن يقوم برعايتها بإقبال وانشراح. ثم قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. ذكر ما يقابل هذه الخصال. هناك عبر ببر والدته، ومن كان حاله كذلك في حق أمه فلا يتصور منه الجبروت. لا يتصور، لا يتصور منه أن يكون متعنتا، معرضا عن القيام بالحق، معتديا على غيره، يأنف ويستكبر من قبول الحق من غيره. ولذلك قال: ولم يجعلني جبارا، لأن هذه الخصلة هي خصال أهل الكبر والطغيان، والذين يملأ قلوبهم الغرور، فلا يتناسب مع من كان حاله كذلك، من كانت حاله كذلك، أن يكون بارا بأمه ولا بغيرها.
1: نعم.
0: فالتضاد نعم موجود، أثبت لنفسه البر ونفى أن يكون جبارا لا لأمه ولا لغيره من الناس. وعاقبة الجبر أن يكون ذا جبروت وغرور وتكبر، هو أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته. ولذلك ذكر ما امتن الله عز وجل به عليه، فقال: ولم يجعلني جبارا شقيا. بقي إضافة إلى ما سأل ملحظ، وهو أن هذا المقام مقام تعداد لنعم الله عز وجل عليه مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى. والأصل في صفات المدح أن تكون إضافية، لا أن تكون سلبية، إلا إذا وجدت علة. والمقصود بأن تكون إضافية سلبية أي أن يكون مما يمتدح به لا مما ينفى عن نعم. النفس. فإذا كان في حال يستدعي أن ينفي عنه صفات مذمومة، فهذا يعني فشو تلك الصفات في ذلك المجتمع الذي هو فيه.
1: نعم.
0: فلا يؤتى على سبيل المثال إلى مجتمع من المسلمين المحافظين على صلاة الجماعة فيمتدح مسلم بقيامه بصلاة الجماعة، إلا إذا كان في مجتمع يفرط الناس فيه في صلاة الجماعة. لا يؤتى إلى مجتمع تكثر فيه الأمانة ورعاية المسؤوليات والقيام بحقوق الآخرين فيمتدح من يقوم بذلك، لأن الأصل الواجب أن يكون كذلك. لكن إذا فشت الخيانة في مجتمع من المجتمعات وصار الأمين نادرا، فإنه يمتدح بأنه ليس من الخائنين. ولذلك فإن امتداح عيسى عليه السلام بهذه الصفات يشي بما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت في غير بيت، في غير آل عمران.
1: نعم.
0: في العام الأغلب من أحوال المجتمع من بني إسرائيل ومن الرومان الذين كانوا المسيطرين. وهذا كما قلت يكشف فشو التكبر والغرور وغمط الناس والبعد عن معاني البر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الناس، وفشو ظواهر الكبر والغرور والأنفة من قبول الحق، وفشو الجفاء في المعاملة بين الناس، و أن يكون الناس في حالة من حالة مزرية من الشقاء. فكان الثناء على عيسى عليه السلام في مقابل إثبات أنه بار بوالدته أنه كذلك عليه الصلاة والسلام ليس من هؤلاء الذين كانوا على تلك

0: إلى الخصال الذميمة. هذا معنى إضافي إلى ما سأل عنه، ليس فيه تصريح في كتاب الله عز وجل، وإنما هي إشارات مما تحدث به عيسى عليه السلام عن نفسه في هذه الآية الكريمة، ومما وصف الله تبارك وتعالى به أيضا يحيى ابن زكريا عليهما السلام أيضا بهذه الصفات، فما كان إلا أن يدل ذلك على حالة المجتمع التي كان فيها، والله تعالى أعلم.
1: إذن هذا يسري على جميع قصص الأنبياء.
0: نعم، يمكن أن يؤخذ من ذلك ما يكون عليه حالة حال أقوامهم،
1: نعم،
0: مما أثنى الله تبارك وتعالى به عليهم أو مما حكوه عن أنفسهم. وفي بعض الأحوال نجد أن هناك تلاقيا بين ما يذكره النبي ويدعوهم يدعو قومه إليه وما يتهمونه به، كما هو الحال في لوط عليه السلام،
1: نعم،
0: فهو في عفاف وطهر ونقاء، وكانوا موبوئين بالفاحشة والعياذ بالله مما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فإذا بهم يرمونه هو بالطهارة وكأنها صارت مذمة.
1: صحيح.
0: هذه المعاني ينبغي أيضا أن ينتبه إليها عند تدبر آيات الكتاب العزيز.
1: جزاك الله خير. نأخذ الأخ سيف العوفي.
2: السلام عليكم شيخ سيف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
1: الله يمسيك بالخير والنور، الله يحفظك.
2: فضيلة الشيخ كهلان، كيف حالكم؟
0: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك
2: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
1: تفضل.
2: شخص اشترى ثورا للأضحية، واشترط على البائع بقاؤها في حظيرته، ولكن مشيئة الله مات الثور، والمشتري دفع نصف المبلغ للبائع، ففي هذه الحالة لمن تكون الخسارة أو من يتحمل ذلك الثور؟
1: طيب،
2: سؤالي الثاني، تكابير أيام التشريق عقب كل صلاة في حالة السفر والجمع بين الصلاتين، هل يجزي الإتيان بالتكابير بعد الصلاة الثانية أم لكل صلاة تكبيرات؟ وكذلك إذا أتت جماعة مع إمام مقيم وصلت معهم الظهر، هل تكبر مع الإمام المقيم أم تقوم لصلاة العصر؟
1: جميل،
2: شكرا لك بكم.
1: طيب، بارك الله فيك الأخ سيف. طبعا هذه الأسئلة بأثر رجعي، نحن اليوم في 21 ذو الحجة، لكن جيد، ربما لأن انقطعنا قبل الحج. يقول سؤاله: كما استمعتم، اشترى ثورا وتركه في حظيرة صاحبه، توفي في حظيرة صاحبه صاحب الثور،
0: نعم،
1: هو دفع نصف المبلغ، الآن من يتحمل؟
0: بما أن الصفقة قد وقعت فحصل الإيجاب والقبول وأمارة ذلك دفع جزء من الثمن، إلا أنه طلب منه أن يكون وديعة عنده، فهو في ضمان المالك، والمالك هو المشتري،
1: نعم،
0: إلا إذا كان المودع عنده قد قصر أو أهمل، فلأنه بعد أن كان بائعا صار أمينا، أودع هذا الحيوان عنده، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير،
1: نعم،
0: فإن ثبت أنه تعدى أو قصر فنعم يضمن في هذه الحالة، وإلا فلا ضمان عليه، والله تعالى أعلم.
1: ويستلم مبلغه كاملا.
0: نعم.
1: نعم. طيب، تكابير العيد إذا كان الإنسان جماعة تجمع الصلاتين، هل بعد كل صلاة تكبير؟ تكابير التي في أيام التشريق.
0: إن حصل ذلك فلا حرج، لكن الأفضل حتى لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجمع، لا سيما عند من يرى أن لا يفصل بين الصلاتين في الجمع بأي فاصل، فالأولى أن يكون التكبير بعد الصلاة الثانية،
1: نعم،
0: لكن إن حصل أو كان في جماعة وكبرت بعد الصلاة الأولى فلا حرج عليه، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى في الأيام المعلومات، في أيام التشريق يوم العيد والأيام بعدها، فهو شعار المسلمين، وهو شعار مخصوص، الذكر المخصوص بعد الصلوات، فلا حرج عليهم أن يأتوا بالتكابير بعد الصلاة الأولى، لكن الأفضل إن كانوا هم الذين الإمام منهم أن يكون ذلك بعد الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم.

0: طيب فضيلة الشيخ، سنطرح بعض الأسئلة هنا أيضا. السائل يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر، رأيت جماعة فحسبتهم يصلون وطنا أو أتماما، يتمون الصلاة 4 ركعات، فدخلت معهم، تفاجأت لاحقا أنهم يصلون سفر، فأتممت 4 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
1: وهو مقيم.
0: نعم.

0: إذا كان إمامهم مسافرا، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية فعلى المقيمين أن يكملوا صلاتهم، أن يقوموا بتكبير، لا يسلموا، أن يقوموا بتكبير ولا يبرحوا مكانهم الذي هم فيه، ويأتوا بالركعات الباقية عليهم ثم يسلموا، والله تعالى أعلم.
1: إيه؟ الأخ عامر الوهيبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. ما المقصود بالفرائض في الحديث الشريف؟ وإذا تعلمت الفرائض وحزت نصف العلم، فإن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: نعم، هنا جملة مسائل.
1: نعم.
0: المسألة الأولى أن في هذه الرواية، وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة، أن فيها مقالا: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود، وكذلك لا تخلو من مقال. لكن الحث على العلم والحث على تعلم الفرائض ثبت في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هنا عن خصوص هذه الرواية التي استشهد بها السائل، لا تخلو من مقال، وإن كان معناها صحيحا لكن الرواية من حيث إسنادها لا تخلو من مقال. فيها راوٍ، وأظن أنه حفص بن عمر بن أبي العطاف، بعضهم قال هو متروك وبعضهم قال واهي الحديث، والحاصل أنها لا تخلو من مقال، وكذلك رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري كذلك. لكن ثبت أو وجدت روايات في الحث على تعلم العلم قبل قبضه، وعلم الفرائض كذلك.
1: نعم.
0: ما هو علم الفرائض؟ هذا هو الذي يسأل عنه.
1: نعم.
0: الفرائض أي المواريث، لأن هذه الأنصبة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل كل نصيب منها يسمى فريضة.
1: نعم.
0: لأنها ثبتت في كتاب الله عز وجل، فللأزواج وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذه فرائض لكل حالة من الحالات. ما يستحقه الوارث من المورث يسمى فريضة، هذا العلم يسمى الفرائض.
1: نعم.
0: ولا شك أن في تعلمه حفظا للحقوق وصيانة من عدوان الناس على حقوق بعضهم، وتعلم علم الفرائض المواريث يؤدي إلى إغناء الناس عن التخبط في قسمة التركات، فيحفظ لهم حقوقهم ويقيم صلاتهم على أساس متين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بقسمة المواريث، فلا تنشب بينهم خصومات ونزاعات، وإنما يستقبلون ذلك برضا وتسليم.
1: نعم.
0: هذه المعاني، أي ما يترتب على علم الفرائض وإتقان علم الفرائض من صيانة للحقوق ومن حفظ للحمة الأسر وصيانة للعلاقات بين الورثة الذين اقتسموا مال مورث واحد، مما يعني أن بينهم صلات وقربى ورحما، فهذه الأواصر إذا تقطعت فإن ذلك يفضي إلى فساد في المجتمع.
1: نعم.
0: ولذلك وصف في بعض الروايات بأنه نصف العلم، لأن به تحفظ الحقوق وتؤدى الأمانات وتستقر أحوال الناس وتدوم بينهم المودة وترتفع أسباب الشقاق والنزاع والخلاف. ولهذا أيضا أولاه أهل العلم ما أولوه من عناية ورعاية، ولكونه منضبطا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار قواعد واضحة ظاهرة جلية مستقرة لا تجد فيها الخلافات إلا كما تقدم في مسائل يسيرة جدا، فهذا أدعى إلى حفظ حقوق الناس وصيانتهم دون خلاف في أمة الإسلام من شرقها إلى غربها. فالحقيقة أن هذا العلم من أسباب تماسك هذه الأمة ومن علامات تآخيها.

0: اكتسابها إلى دين واحد وملة واحدة وشريعة واحدة. فمساحة الخلاف كما قلت فيها في بعض مسائل معدودة يسيرة جدا، والخلاف فيها ليس بحادث، وإنما كان منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وآله
1: والسلام.
0: وسلم. وضبط هذا العلم ليس بالعسير. نعم، هناك مسائل تسمى مسائل العويص التي تتشابك فيها ويكون فيها يعني اقتسام التركات بعد انقضاء بعض الورثة، أيضا بعد حصول وفيات في الورثة الأوائل وانتقال ذلك إلى ورثتهم، أو تنوع الصلات التي يمكن أن تكون، القرابات التي يمكن أن تكون بين الورثة، أو في بعض المسائل كالغرقى والهدمة، مسائل
1: نعم.
0: لعدم انضباط من تقدم إلى مولاه، من الذي مات أولا فاستحق الآخر تركته. لكن هذه مسائل يسيرة لا تكدر على إحكام هذا العلم وأهمية الإقبال عليه، والله تعالى أعلم.
1: اليوم مع كثرة البرامج التطبيقية التي تساعد الإنسان على معرفة الأنصبة، هل يبقى تعليمها ضروريا؟
0: نعم، يعني أنا جربت بنفسي ووجدت أن إلى الآن ما جربته، والذي جربته يكاد يكون من أجود أنواع التطبيقات، لكن يقع في أخطاء.
1: نعم.
0: فإن لم يكن المستعمل لهذه التطبيقات على فقه ودراية، فإنه يمكن أن يأخذ بالنتائج التي وجدها في هذه التطبيقات أو من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، يأخذها على أنها نتائج صحيحة، ويقسم التركة بناء عليها، وتقع مشكلات لأنها على خلاف الصواب.
1: نعم.
0: صحيح ليست بالمسائل كثيرة، لكن تقع أخطاء، فلا بد من التفقه. هناك أيضا أخطاء تحصل حتى دون هذه التطبيقات، يعني إن أذنتم،
1: تفضل.
0: وتنبيه مهم،
1: نعم.
0: يخطئ كثير من الناس في توصيف الورثة، يذكرون علاقاتهم ببعضهم لا
1: نعم.
0: بالميت. مثال ذلك،
1: نعم.
0: يأتون ويقولون إخوة وأخوات وأم،
1: نعم.
0: وبتبين السؤال وإعادة الاستيضاح منهم يتبين أنهم يقصدون الزوجة وأولاد وبنات.
1: نعم.
0: فهم نظروا إلى حالة الأسرة الآن أنهم إخوة وأخوات معهم أمهم،
1: أم
0: فيأتون ويقولون ترك إخوة وأخوات ذكور كذا وإناث كذا والأم.
1: نعم.
0: المجيب إن لم يستوضح يظن أن الميت ترك أما وأخا وأخوات.
1: نعم.
0: لما يأتي ويقول ألم يترك، ألم يكن متزوجا، قل نعم كان متزوج، ترك زوجة، أنت قلت أم.
1: نعم.
0: فهذا
1: أحيانا
0: خطأ،
1: ربما يدخل في البرنامج أم أيضا.
0: وقد يقع هذا الخطأ أيضا.
1: نعم.
0: ولذلك فهذا التنبيه تنبيه مهم. من يسأل عن قضايا الميراث يذكر القرابات بالنظر إلى المتوفى
1: نعم.
0: المورث، لا إلى علاقاتهم ببعضهم البعض، ما صلتهم بالمورث. كذلك إذا كان هناك على سبيل المثال إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، يأتي ويقول إخوة، أو يظن هو
1: نعم.
0: أن الإخوة لأم أقل فلا يحتاج إلى ذكرهم،
1: نعم.
0: مع أنهم هم الأصل في
1: صحيح.
0: ميراث الإخوة إن لم
1: لهم
0: يكونوا
1: فريضة.
0: أشقاء.
1: نعم.
0: نعم، فيعرض عن ذكرهم، فيذكر إخوة أشقاء ويذكر مثلا إخوة لأب ولا يذكر الإخوة للأم.
1: نعم.
0: هذه بعض التنبيهات مما يقع فيه الناس، لكن الأهم هو ضرورة ذكر صلة الأحياء بالميت نفسه المورث.
1: نعم.
0: نعم، من ضمن ذلك أنهم يذكرون من جملة الورثة من مات قبل المورث.
1: نعم.
0: هذا أيضا من الأخطاء، ولا يعني لما يذكرون الميت قبل مورثه،
1: نعم،
0: والحي يرث الميت، فيذكر الذين كانوا أحياء عندما مات ذلك المورث،
1: نعم،
0: ولا يذكر من تقدم. الآن قد يكون له
1: أبناء مثلا.
0: أبناء، نعم يذكر، لكن لا يذكر أنه كان له ولد، ثم لما تتبين من المسألة يقال لك الولد لا، هذا مات قبل أبيه بسنة بسنتين بخمسة.
1: نعم.
0: لا، هذا خطأ.

0: فهذه فقط بعض التنبيهات التي
1: جيد
0: قادنا إليها
1: جيد
0: علم الفرائض.
1: جيد. إذا مسائل البرامج تحتاج إلى شخصية متخصصة قبل
0: صحيح.
1: أن يستخدم البرنامج
0: صحيح.
1: نفسه. طيب بما أننا ذكرنا حديثا نذكر حديثا آخر، ولكن نأخذ الإجابة بعد الفاصل. نذكر الحديث، أبو عبد الله يسأل عن صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. بعد الفاصل إن شاء الله أعزائنا، فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. طيب فضيلة الشيخ، نعيد الحديث نظرا لأن أحيانا يحتاجون إلى اقتطاعه. يسأل عن صحة الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
1: نعم، يقبل هذا الحديث، يقبله أكثر أهل الحديث ويرون أنه حديث حسن، ومنهم من صححه. وهو بهذا اللفظ ورد في السنن، لم يرد في الصحاح، ورد في السنن، ورد عند الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. واختلف في البطيخ، ولكن الأكثر أنه الأخضر.
0: نعم،
1: أي الذي قشره أخضر.
0: نعم،
1: البطيخ المعروف عندنا.
0: نعم، وله مسميات مختلفة.
1: نعم، وله أسماء
0: مختلفة.
1: نعم، بطيخ، الجح، الحبحب إلى آخره.
0: نعم نعم.
1: وهذا الحديث يعني قد يستغربه بعض الناس، وقد يرى بأن طرح أسئلة أولى من مثل هذه الرواية، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يتحدث عن حكم شرعي.
0: نعم،
1: لكن تؤخذ منه أحكام شرعية،
0: وهي
1: منها جواز الأكل من أكثر من صنف.
0: نعم،
1: وجواز أكل المشتهيات، ومنها التفات هذا الدين إلى ما يرفع العنة والمشقة عن الناس، وأهمية التوازن في الغذاء.
0: نعم،
1: فقال: نكسر حر هذا ببرد هذا، أي حر الرطب ببرد البطيخ.
0: نعم،
1: وبرد هذا بحر هذا، البطيخ بالرطب.
0: نعم،
1: حتى يكون هناك توازن واعتدال. كذلك تكشف مثل هذه الروايات عن عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تلقى عنهم بهديه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم قدره. فهذه التفاصيل تكشف منكشفة، وكأن حياته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح يقرأه أتباعه من بعده، حتى في أكله، في شربه، في مشيته، في يقظته، في نومه، في معاشرته لأهل بيته. هذا لا يوجد لأي شخصية في التاريخ الإنساني.
0: نعم،
1: ليس هناك ما يخفى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في لبسه لنعله، في لبسه لثوبه، لعمامته، في هيئته، في تبسمه، في ضحكه، في أحاديثه. كل ذلك نقل بكل أمانة ليأتي من بعده من أتباعه فيتعرف على رسولهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شاء منهم التأسي حتى في هذه الأمور العادية الطبيعية، في هذه الأمور التي ترجع إلى العادات والمشتهيات، ليس فيها جانب شرعي، وإنما فيها هذه الجوانب التي ذكرتها. فما أجمل أن يتأسى المسلم حتى في هذه، أن يأخذ منها المنهج، أن يتعرف على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني كلها تؤخذ من مثل هذه الروايات. بقي أن هناك روايات أيضا مشابهة، ورد عند البخاري في أنه كان يأكل الرطب بالقثاء. القثاء هو كذلك أيضا من ما كان يشتهيه عليه الصلاة والسلام، فكان يأكله مع الرطب، وهو المعروف عندنا في بعض البلدان يسمى الجرو.

0: بعض البلدان يسمى الوعاء. نعم. هذا هو القثاء. فهذه الرواية عند الإمام البخاري هي رواية أيضا صحيحة. نعم. لكن للتنبيه وردت في البطيخ روايات كثيرة. نعم. لا لا لا يصح منها إلا هذه الرواية. هناك نعم. رواية فيها يعني أو بعض حصل خلاف بين ابن حجر وابن القيم في معنى البطيخ، هل هو الأصفر أو الأخضر؟ نعم. الأصفر الذي نسميه نحن الشمام، لكن هناك رواية أخرى فلا حاجة إلى المفاضلة. أو هذه الروايات كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب مع البطيخ ومع ما نعرفه نحن اليوم بالشمام. نعم. ومع القثاء. لكن روايات أخرى وردت في نفس السياق لا تصح، منها أنه كان يتناول بشماله، لا هذه لا تصح. نعم. هذه فقط التي سأل عنها. نعم كما قلت حسنها، حسنها الترمذي، حسنها طائفة، صححها الألباني، وابن حجر أيضا في شرحه لحديث البخاري في الرطب والقثاء أيضا صحح هذه الرواية. وأما ما سواها فلا يعتد به والله تعالى. نعم.
1: ربما أستطيع أن أعرف بأن دوافع هذا السؤال معلوم، وهو أنه أحيانا في بعض الأحيان يتقدم بعض الأطباء بقائمة أغذية معينة ترى أنها هي الأجدى وهي الأولى، وتحرم صحيا بقية القوائم الأخرى، وقد يكون البطيخ وارد من بينها. نعم. كيف يتعامل المسلم مع هذه الدعوات، وكيف يحاكمها محاكمة صحيحة بحيث يعرف أنها صادقة أو ليست صادقة؟
0: لها أمثال هذه الروايات تنفع للرد على مثل هذه الدعوة، وإلا فالأصل أن يلجأ إلى أهل الاختصاص. نعم. من خبراء التغذية الأمناء الثقة من المسلمين في شأن تبين ما هو نافع للأبدان وما هو ضار بها. لو أن الاعتراض هو على وجود ملوثات في دخلت في الزراعة وفي ما يتناوله الناس أو طرق تؤدي إلى أضرار في هذه المنتجات الزراعية فهذا باب آخر. نعم. أما في ذات هذه المأكولات ومن الفواكه والخضروات والحبوب وغير ذلك، فالأصل أنه يستأنس في مثل هذه الصور بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى مما أباحه سبحانه من الحلال المباحات الطيبات. نعم. من الأنعام ومن ما امتن به على عباده من رزق من هذه الحبوب والثمار. فللأسف نعم ما تشيرون إليه أنه أحيانا يوهم حتى بأن يأتي بآيات من كتاب الله عز وجل مجتزأة. نعم. مجتزأة في من سياقها لا يتم الآية الكريمة، ويبني عليها نظريات يتقبلها الناس. نعم. ويطرحون ما يقرره أهل الدراية والخبرة. نعم. وأهل الاختصاص من الثقات المسلمين، لا سيما من المسلمين في مثل هذا الشأن، والله تعالى المستعان.
1: نعم. جميل. إذن الاحتكام إلى معيارين الدليل الشرعي والحقائق. نعم. العلمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وددنا أن تستمر هذه الحلقة أكثر، لكن وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم.
0: جزاكم الله خير.
1: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني.

0: مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. واليوم حديثنا عن قصة إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، وننتقل هنا إلى آية أخرى بعد قول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فما الدروس والعبر التي يمكن أن نستلهمها من هذه الآية الكريمة، مسترشدين في ذلك بكلام سادتنا العلماء الذين خدموا كتاب الله عز وجل؟ الهبة بالولد كانت بعد الاعتزال بمدة. الله عز وجل عوضه بهذا الاعتزال بنعمة الولد. الإمام الطبري يقول: فلما اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله من الأوثان آنسنا وحشته من فراقهم وأبدلناه بمن هم خير منهم وأكرم على الله عز وجل منهم، فوهبنا له إسحاق وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكلا جعلنا نبيا. يقول: وجعلناهم كلهم، يعني بالكل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنبياء عليهم السلام. أيها الإخوة، هنا نتذكر العبارة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعضهم يحكي هذه على أنها حديث، هذه عبارة، وهي تؤيدها بعض الأدلة الشرعية، منها هذا المشهد القرآني لما الله تعالى يقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، فكان تعويضا كما قال الإمام الطبري. وأيضا يوافق هذه العبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وهذا له أمثلة كثيرة، منها ما كان للمهاجرين رضوان الله عليهم عندما تركوا أوطانهم وبيوتهم لله عز وجل مهاجرين إلى الله ورسوله، ثم كان أن أبدلهم الله، أن فتح لهم الدنيا، وكان لهم ذلك الثناء الحسن الخالد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم والله، ذلك الفوز العظيم. هذا كان لأولئك الذين تركوا هذه الدنيا لله. ونحن نجد في مشاهد القرآن الكريم صورة من صور كثيرة كيف عوض الله تعالى من ترك شيئا من هذه الدنيا لله عز وجل. مثلا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام، عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، عندما ترك الاستجابة يوسف عليه السلام لداعي الزنا أجلكم الله، عندما قالت له صاحبة البيت: هيت لك، وكانت قد غلقت الأبواب، ولكن يوسف عليه السلام يترك ذلك خوفا من الله تعالى وتنزها عن قاذورات العصيان، فكان أن عوضه الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تعويض الله لإبراهيم عليه السلام لم يكن فوريا، وتعويض الله ليوسف عليه السلام لم يكن فوريا، بل كان ذلك بعد مدة من الزمن. والمؤمن المخلص لا ينتظر التعويض في الدنيا، بل يبتغي ما عند الله عز وجل من الرضوان، فليست نفسه تتوق إلى هذه الحياة القصيرة، بل يتوق إلى ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. أيها الأعزاء، هذا حديثنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في دروس وعبر من نشر قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة وردت في سورة البقرة، وهي كلمة جنفاء، في قوله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. هذه الآية نزلت في سياق الوصية والميراث، حيث كان بعض الناس يوصون بمالهم لغير الورثة، مما يؤدي إلى ظلم بعض الورثة، فأمر الله تعالى بالإصلاح بين الناس في مثل هذه الحالات، بحيث يتم تعديل الوصية بما يحقق العدالة بين الورثة. تناولت هذه الآية خاصة في سياق الوصية والميراث، وقد وردت كلمة جنفا في هذه الآية، مما يستدعي الوقوف على معناها اللغوي والشرعي لفهم السياق بشكل دقيق. إخوة الإيمان، هذه الآية تتحدث عن الإصلاح بين الناس، وخاصة عند الوصية أو الحقوق التي تؤدي إلى نزاع أو ظلم بين الورثة أو الأطراف المختلفة. والمفردة المهمة في هذه الآية هي كلمة جنفا، فكلمة جنفا تعني في اللغة العربية الميل عن الحق أو العدول عن الاستقامة، وفي المعنى الشرعي تشير إلى الخطأ غير المقصود أو الميل عن الحق في الوصية أو الحقوق، أي أن بعض الناس قد يخطئون أو يظلمون الآخرين دون قصد، ومن واجب المسلم إصلاح ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجنف الخطأ والإثم العمد. أيها المستمعون والمستمعات، إن هذه الآية تعلمنا أن من يخاف من حدوث ظلم أو خطأ بين الناس يجب أن يبادر بالإصلاح بينهم بالعدل والحق، فهذا من أعظم القربات عند الله. ولقد علمنا الله في هذه الآية أن الإصلاح بين الناس واجب شرعي وأخلاقي، وأن المسلم الذي يخاف من الشقاق أو الميل عن الحق يسعى لإعادة الأمور إلى نصابها. وإن من الدروس المستفادة من هذه الآية أولاً مراقبة الحقوق والعدل، علينا أن نحمي حقوق الآخرين ولا نميل عن الحق، وإذا حدث ميل أو خطأ وجب علينا أن نصلحه. ثانياً الإصلاح سبب للسلم الاجتماعي، من يصلح بين الناس يمنع انتشار الفتنة والشقاق. ثالثاً الإصلاح عبادة وقربة، والعمل على إزالة النزاعات يعادل العبادة في الأجر عند الله. رابعاً التعامل مع الأخطاء، فالميل عن الحق قد يكون غير مقصود، فلا لوم على من أصلح، وهذا من رحمة الله. يروى أن رجلاً وصى ببعض ماله لغير ورثته، فحدث نزاع بين الورثة، فدخل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأصلح بينهم بالعدل، فأعاد الحقوق إلى أصحابها، وعلمهم معنى العدالة وحسن التعامل مع الأخطاء، فعم السلام والمودة بين الناس. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تتلى علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وظل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كذاك من عارضه رغماء قيل، ومن عارضه الرياء، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. نزل الحديث حول العوارض القلبية التي تنقض الصلاة، مكذاك العوارض القلبية، مر الكلام على أربعة، مكذاك ما هي؟
2: انتقال النية عن أصلها.
1: أحسن، انتقال النية عن أصلها. والثاني
2: اشتغال النفس عن الصلاة
1: بأمور خارجية عنها.
2: نعم.
1: الثالث الارتداد. نعم. والرابع
2: زوال
1: العقل. كان الكلام السابق على زوال العقل، ما كذاك شيء؟ كذاك من عارضه الإغماء، زوال العقل يعني بإغماء أو جنون أو سكر ونحو ذلك، وكذا زين. فإذا زال عقله فسد صلاته، ما كذاك؟ لأن من شروط التكليف إيش؟ العقل. والمجنون ولو أتى بأعمال هل تصح منه تلك الأعمال؟
2: لا
1: ما تصح منه تلك الأعمال. زين، ذكرنا هنا حول الإغماء والجنون بعض المسائل. المجنون إذا جن وبقي على حاله أياما، 7 أيام 10 أيام ثم أفاق، هل عليه أن يقبل تلك الصلوات التي مرت عليه؟
2: ليس
1: عليه. ما عليه. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عنه، ما كذلك؟ رفع القلم عن 3، وإذا كان منهم من المجنون. والعقل من شروط التكليف، شروط التكليف العقل، فالمجنون غير مكلف، أليس كذلك؟ تكليف العبادة إلزامه العمل، زين، والاعتقاد بالغا وقد عقل. زين. طيب، المغمى عليه هل حكم مجنون أو حكم النايم؟ خلاف. يعني بعض العلماء قال ليس عليه قضاء أيضا إذا أغمي عليه ومرت عليه الصلوات بعد أن يزول عنه الإغماء، هل عليه أن يقضي تلك الصلوات؟ من شبهه بالمجنون قال ما عليه، ما كذاك؟ لأن القلم مرفوع عنه. ومن شبهه بالنايم إيش قال؟ قال عليه يقضي. طيب، إذا تسبب لزوال عقله بشكر وتخدير ومضت عليه صلوات، هل عليه قضاء وهو لم عليه؟
3: عليه
1: قضاء. نعم أحسن، شكرا، بارك الله فيكم. زين، لغماه. زين، كذلك من عارضه لغماه. قيل ومن عارضه الرياء، لكن إذا استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. في العلم ذكرنا هذا العارض الخامس، قلنا معكم العارض الخامس في العقب والرياء. العقب والرياء، والناظم هنا ذكر الرياء، لكن في المدارك ذكر إيش؟ العقب والرياء. وبالرياء والعقب إن أتاه ما كذاك. نعم. طيب، الرياء والعقب ناقضان للصلاة، لأنهما كبيرتان من كبائر الذنوب محبطان للعمل. ناقضان للصلاة لأنهما كبيرتان من كبائر الذنوب، زين، مبطلان للأعمال. طيب، سيأتي الكلام متى تنقض الصلاة بذلك. هل إذا دخل صلاة على هذا الحال، أو إذا عرضه الرياء والعقب بعد أن دخل في الصلاة؟ سيأتي الكلام على هذا، لكن نذكر قبل الرياء. ما هو الرياء؟ زين، وما حكم الرياء؟ نعم، الرياء هو إرادة العامل بالعبادة غير وجه الله سبحانه وتعالى، إرادة العامل لعبادته غير وجه الله سبحانه وتعالى. تقول هو العمل لأجل الخلق، أما الرياء فهو أن يعمل لا لله لكن ليحبه الملا، فهو يراع حبه من حضر وود أن يظهر إن لم يحضر. تقول ما هي الرياء؟ تقول العمل لأجل الخلق، أو تقول هو إيش؟ العمل لغير الله، أو تقول إرادة العامل بعبادته غير وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد بها ماذا؟ غرضا دنيويا أو سمعة أو نحو ذلك. ما كذاك؟ نعم. طيب، زين، ما حكم الرياء؟ حرام، أليس كذلك؟ كبير، بل هو كبير من كبائر الذنوب، ما كذاك؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. زين، في الحديث حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. وجاء في حديث آخر: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. سمعتم الحديث؟ إن أخوفا تحفظ إبراهيم الحديث، هو قال الحديث: إن أخوفا
4: ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
1: نعم.
4: قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟
1: نعم.
4: قال: الرياء.
1: نعم.
4: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة:
1: نعم،
4: إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
1: نعم، أحسنت، شكرا. من روى الحديث؟
4: رواه أحمد.
1: أحمد. نعم. هناك من حديث آخر: تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. وقال: من شاء الله أن يقول كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ما كذلك الحديث؟ من روى الحديث هذا؟
4: أحمد.
1: أحمد أيضا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأتي بهذا الدعاء كل يوم، وعلى الأقل أن يأتي به كل يوم 3 مرات: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. لأن الأمر خطير، دقيق أخفى من دبيب النمل. وجاء في رواية أخرى فإنه أخفى من نملة سوداء في صخرة صماء في ليلة ظلماء. نعم يحتاج إلى تدقيق يعني. يفتش عن هذا الداء خوف إيش أن يحبط عمله، ما في ذلك لأن الرياء كحال يحبط العمل، الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك، ما في ذلك. نعم طيب زين، ولابد من إخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. من عمل عملا في الحديث القدسي من عمل عملا شرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى شركاء عن الشرك. واضحة؟ طيب هيش العلاج؟ علاج الرياء أن يعرف بأن الناس لا يملكون له نفعا ولا يدفعون عنه ضرا. نعم. فاجعل هداك الله كل البشر إن شئت أن تخلص مثل الحجر هكذا. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يبروك بشيء لن يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وقفت الصحف، ما كذاك؟ نعم. تبهوا دا وبيلي دقيق يحتاج تفتيش. نعم زين. هذا بالنسبة إلى الرياء، ما هو الرياء؟ ما كذا؟ ما حكمه؟ ما هو الدليل على تحريمه؟ ما كذاك؟ زين. الثاني والثاني مذكرنا الرياء وماذا؟ والعجب. العجب ما هو العجب؟ العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى. هو استعظام النعمة وماذا؟ والركون إليها مع قطع النظر أنها من الله سبحانه وتعالى، من كأنه يرى لنفسه أثر في تلك النعمة وينسى المنعم. والعجب أن يستعظمن النعمة وينسين من بها قد أنعم، كما وقع لقارون. قارون عندما قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إيش كان جوابه؟ إنكاره نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن هذه الكنوز وهذه الأموال سحقها به بعلمه وخبرته، أليس كذلك؟ نسي المنعم، قال إنما أوتيته على علم عندي. وإيش كانت النتيجة؟ كانت النتيجة خسف الله به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وأقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقيل لا شك من الآداب ترك الفتى للفخر والإعجاب، العجب بالصفات والأحوال ونحوها يحبط للأعمال، وإنه فيها كمثل النار في أكلها لخشب الأشجار. سألت رب العرش أن يقينا ذاك وأن يزيدنا أكمله يقينا. سألت رب العرش أن يقينا وأن يزيدنا
3: يقينا.
1: وقارئ القرآن مهما عجب بصوته لإثم ذاك استوجبا. تبا وقبحا لذوي الإعجاب والكبر والويل من العذاب. تبا وقبحا لذوي الإعجاب والكبر زين والويل من العذاب. طيب ذكرنا الآن لك الحال العقب والرياء، حينئذ ذكرنا على أنهما ناقضان للصلاة. نقوان الصلاة هنا في نقض الصلاة بالرياء والعجب هنا ثلاث مسائل. ثلاث. المسألة الأولى إذا دخل على الصلاة على هذا الحال، على إيش؟ العجب والرياء. إذا دخل الصلاة على هذا الحال تعتبر صلاة غير صحيحة من أول مرة، لأنه دخل وهو متلبس بمعصية بل بكبيرة، أليس كذلك؟ مو المسألة الثانية. المسألة الثانية إذا أحرم بنية صحيحة، زين، ثم عارضه الرياء أو العجب بعد ذلك ودافعه عن نفسه، لم يسترسل فيه، دافعه عن نفسه، صلاته صحيحة كما قال ناظم. قال لكن إذا استرسل فيه، لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ، فإذا نفاه عن نفسه ولم يسترسل فيه فليس عليه بأس. إذا أحرم بالنية الصحيحة زين وعرضه شيء من ذلك ودافعه عن نفسه ولم يسترسل فيه فليس عليه بأس. الثالثة إذا أحرم بنية صحيحة زين وعارضه العجب أو الرياء واسترسل فيه لم يدافعه عن نفسه أيضا تعتبر صلاته هنا غير صحيحة. وقيل بصحة صلاته، ممن نسب إليه هذا القول أبو الحسن. وهناك على كل حال في هذه المسألة يعني مناقشة للإمام نور الدين رحمة الله عليه في معارك الأمان، لعل إن شاء الله في الحلقة الآتية سنستمع إلى تلك المناقشة. واضحة؟ نعم. إيش أخذنا الآن؟ ما هو الرياء؟ ما هو العجب؟ ما كذا؟ زين، ما حكم الرياء والعجب؟ ما هو الدليل الذي يدل على تحريم العجب والرياء؟ إنك حديث بالنسبة للعجب، العجب أعطينا كلمة، شرار أمتي المعجب بدينه، المرائي بعمله، المخاصم بحجته، ها؟ والرياء الشرك. نعم. وذكرنا بالنسبة إلى نقض الصلاة بعقب الرياء ثلاث مسائل. إذا دخل الصلاة على هذا الحال، ليش؟ وهو معجب أو مرائي، زين، فما حكم صلاته؟ لا صحيحة، لأن دخل الصلاة وهو متلبس بهذه المعصية. ثانية إذا عارضه العقب أو الرياء في الصلاة ودافعه عن نفسه ما يضر بشيء، ما عليه شيء، هيك استطعته، واجب عليه المدافع ودافع. والثالثة التي وقع فيها الخلاف إذا استرسل ولم يدافعه. بعض العلماء قال صلاة غير صحيحة، كيف يكون صلاة صحيحة وهو متلبس بهذه المعصية؟ وبعضهم قال لأنه أحرم بإيش؟ أحرم بنية صحيحة، وكون مثل عارضه هذا في صلاته ولم يدافع عن نفسه قالت ما فيه أنه ماثوم، أما صلاته فصحيحة. وإن شاء الله كما قلنا سنستمع إلى المناقشة في الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثوارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله.

استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ظلال العناية بالطفولة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما سرى نور الصباح في عروق الحياة، فسلكت نفوس مسالك النجاح والنجاة. جاءت رسالة هذا الدين الحنيف رحمة شاملة، ظلال عناية ممن خلق الإنسان، تعنى بهذا المخلوق المكرم وتحوطه برعاية في جميع مراحله، ومن يتأمل مراشده الوضاءة فإنه واجد أن الطفولة في صميم عنايته ومكمن رعايته، فالأطفال في منظوره زينة وأمانة عظيمة، هم غراس المستقبل وموضع الرحمة وحسن التربية. كما يتجلى له كيف أن الإسلام سبق تلك الدعوات في هذا الزمان الحافلة بتقارير حقوق الطفل ووجوب رحمته وصيانة كرامته ومنع إيذائه واستغلاله. فالإسلام ينهى عن كافة أشكال الظلم والعنف والقسوة، ويحرم الاعتداء على الطفل بكافة أنواع الاعتداء النفسية والجسدية والمعنوية، جاعلا الرحمة بالصغار من علامات كمال الإيمان. فليس منا من لم يرحم صغيرنا، كما جاء في الهدي النبوي الشريف. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالأطفال، يحملهم ويلاطفهم ويخفف صلاته رحمة بهم، ويمنحهم أجمل مشاعر الأمان والاهتمام. هكذا هي مراشد ديننا الحنيف، قد حازت قصبات السبق في إيلاء العناية بحقوق الطفل قبل ولادته وبعدها، فدعا إلى حسن اختيار الوالدين، وأوجب النفقة والرعاية، وأكد أهمية التعليم والتوجيه والتربية الحسنة، ومنع استغلال الأطفال فيما يشق عليهم من الأعمال أو ما يجعلهم في مواطن إهانة واحتقار أو مخاطر. الطفولة في رحاب الإسلام ليست مرحلة هامشية، إنما هي مرحلة بناء لهذه النفس روحا وعقلا وجسدا، مرحلة صقل للشخصية وتحصينها وإعدادها لمستقبلها ومجتمعها وأمتها. وها هي الأصوات العالمية اليوم ترتفع مطالبة بحماية الأطفال وصون حقوقهم ومنع استغلالهم، بينما نشعر نحن باعتزاز بأن شريعتنا الغراء أكدت هذه المبادئ منذ قرون طويلة وفق منظومة متكاملة من قيم وواجبات وآداب. هذا السبق الرباني.

0: يتجلى نقاء حين يقاس بدعوات أولئك الذين يتشدقون بالإنسانية مدعين حماية المستضعفين بينما واقعهم يكشف سوءة ازدواجية معاييرهم ويفضح زيف شعاراتهم المتساقطة عند مطامعهم ومصالحهم، فهم صم بكم عمي عما يجري من ممارسات بشعة وقسوة واستغلال وقتل وتهجير مما ينتهجه الاحتلال الغاشم على الأرض المقدسة، ويبدو العالم بين متواطئ وعاجز، تباين فاضح وأوهام تباع وكيل بمكيالين، أما هدايات هذا الدين فهي قائمة على عدل الله. لك الحمد، لك الحمد والشكر والفضل، يا رب يا بر يا عدل، لك الحمد أكرمتنا منهجا هو اللطف والرفق والظل، فمن لاذ نال الرضا في هنا يجلله النائل الجزل. فهيا بنا لله ربنا، فهو تعالى العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، ويجعل كرامة الإنسان أمرا لا مساومة فيه وغير قابلة للتجزئة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 87 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد تقدم ذكر وجهين فيما، فيجوز فيما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: وضل عنهم شيء كانوا يفترونه. ويجوز فيما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام: وضل عنهم افتراؤهم. وعلى هذا الوجه الثالث نقول في إعراب ما: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والحرف المصدري موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالجملة كانوا يفترون جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للفعل ضل، وتقدير الكلام: وضل عنهم افتراؤهم. والجملة ضل عنهم ما كانوا يفترون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، والجملة الفعلية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 88 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جملة استئنافية، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كفروا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كفروا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية كفروا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى رأي من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل رفع لأن الاسم الموصول في محل رفع. وصدوا عن سبيل الله جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، وهي جملة صلة الموصول، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صدوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد تقدم أن هناك من النحاة من يقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقاً، سواء كان ذلك الفتح ظاهرا أو مقدرا، وممن يذهب إلى هذا القول صاحب كتاب التقريب في النحو، وهو الإمام أبو بكر
أحمد بن عبد الله الكندي، وهو صاحب كتاب المصنف أيضاً في الفقه وأصول الفقه والسير وغيرها، وهو موسوعة كبيرة جاوزت 40 جزءاً، وله كتب أخرى هي من الحسن بمكان، وهي من الرصانة في المحل العالي، وهو من الأعلام الكبار من سلسلة علمية كبيرة انتقل العلم فيهم عالماً بعد عالم أو جيلاً بعد جيل على ما هو معلوم في علماء عمان، فإن العلم يكون في أسر في أحيان كثيرة، وتجد ذلك العلم ينتقل فيهم من عالم إلى عالم ومن جيل إلى جيل، وقد يمتد العلم فيهم زمنا طويلا إلى 2 قرن أو إلى 3 قرون، وأحيانا يصل إلى 12 قرنا، كما هو الحال في الأسرة العلمية المشهورة، وهم أسرة آل الرحيل الذين بدأ العلم فيهم بالرحيل، وقد كان ذلك في بدايات النصف الأول، بل في بدايات النصف الأول من 2 من الهجرة النبوية، فهو ممن أخذ عن الإمام الكبير أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وأخذ أيضا عن الإمام الربيع بن حبيب، وقد توفي أبوه وبقي يتيما، وتزوج أمه الإمام الربيع بن حبيب وتربى في حجره، وانتقل معه من البصرة إلى عمان، واستوطن صحار، وبقيت أسرته.

وهم في صحار وهم أعلام كبار، ومنهم محبوب بن الرحيل، ومنهم القاضي الكبير محمد بن محبوب، ومنهم عبد الله بن محمد بن محبوب، ومنهم بشير بن محمد بن محبوب، ومنهم أبو القاسم سعيد بن عبد الله الإمام بن محمد بن محبوب، وامتد العلم فيهم زمنا طويلا.

أكثر كثيرة في المشرق والمغرب، أخذ العلم ينتقل فيهم عالما بعد عالم وجيلا بعد جيل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالإمام الكندي يذهب إلى أن الفعل الماضي مبني على الفتح على الإطلاق، وهو ممن عاش في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة النبوية، وله كتاب التقريب وهو في النحو وقد صنفه لطلبة العلم، وله كتاب التسهيل في الفرائض أو في الميراث وهو كتاب صنفه لطلبة العلم أيضا، وله كتاب المصنف وهو موسوعة ضخمة كبيرة فيها علم جم نافع، والله يؤتي فضله من يشاء. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، عن سبيل الله جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر عن متعلق بالفعل صدوا عن سبيل الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل صدوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل صدوا. والجملة الفعلية صدوا عن سبيل الله جملة معطوفة على جملة صلة الموصول، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن الاسم الموصول الذين مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. زدنا فعل ماض مبني على السكون، وعلى رأي الإمام الكندي هو مبني على الفتح المقدر، فالفعل الماضي عنده مبني على الفتح على الإطلاق. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل زاد يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالفعل زاد ليس من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عذابا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فوق العذاب، فوق ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، العذاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف فوق وقع بعد نكرة وهي كلمة عذاب، وشبه الجملة حكمها حكم الجملة، والجمل بعد النكرات صفات، فعلى هذا يكون الظرف فوق العذاب صفة لكلمة عذابا، فالظرف فوق في محل نصب صفة، وعلى هذا يكون الظرف فوق متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا فوق العذاب أو كان فوق العذاب، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في الظرف فوق أن يكون متعلقا بكلمة عذاب، فإن كلمة

0: عذاب مصدر أو هي اسم مصدر عند من يفرق بين المصدر واسم المصدر. والكلمة على الوجهين من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها الظرف وأن يتعلق بها الجار، فعلى هذا يكون الظرف فوق متعلقا بكلمة عذابا لأنها من المشتقات. بما كانوا يفسدون جار ومجرور، نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 18 والمئة من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك لو تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية جليلة تبين بجلاء اشتراك الضالين المضلين في ضلالاتهم وتشابه أهوائهم نظرا لتشابه قلوبهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: عودا على بدء،
1: ما ذلك يا داود؟
2: ما الذي دعا النصارى أن يقولوا المسيح ابن الله، وما الذي دعا اليهود أن يقولوا عزير ابن الله؟
1: يا سبحان الله، إنه سؤال وجيه يتصل بالآيات السابقة، وخصوصا بقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. دعاهم إلى ذلك سوء فهمهم للعبارات الموجودة في كتبهم، فسوء الفهم والجهالة بالتعابير والتراكيب يوقع الإنسان في هوة الضلال، فقد وجدوا في كتبهم ما يشير إلى أن الله أب للبشرية، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يفيض البركات عليهم ويرحمهم، ولعل ذلك اللفظ وضع قصدا من أحبارهم ورهبانهم الذين كتبوا التوراة وكتبوا الإنجيل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: سألك أخي داود عن النصارى وعن اليهود، وأنا أسألك أيضا عن المشركين، فما الذي دعا المشركين إلى قولهم أن الملائكة بنات الله؟
1: قالوا إن الملائكة بنات الله اتباعا لقادتهم الضالين المضلين الذين وضعوا لهم الافتراءات وجرؤوهم على ذلك ووضعوا الشبه في قلوبهم، فجهلة العرب تبع لقادتهم الجهلة، أما النصارى واليهود فهم أهل كتاب وأهل علم، ولكنهم ساءوا الفهم في العبارات وجعلوا ذلك عقيدة، فاتخذوا من ذلك دليلا أو زعموا أن الله سبحانه وتعالى له ولد، تعالى الله عن ذلك. أما العرب فجهلة لا علم لديهم قبل الإسلام، لأن الله يقول: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لعلهم يهتدون، وإنما قادتهم والضلال منهم هم الذين روجوا لهم هذه المقولة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من الآية التي تلوتها؟
1: تقصد الآية التي تحمل الرقم 18 بعد 100؟
2: نعم يا أستاذنا،
1: كذلك إن شاء الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم.
0: هنا إخفاء يا أستاذنا.
1: نعم، أخفي نون في من قبل القاف، والقاف من أحرف الإخفاء. كذلك قال الذين من قبلهم.
2: قلقلة جاءت هنا يا أستاذنا.
1: قلقلة الباء إذ هي ساكنة. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات، قد بينا.
0: وهنا قلقلة أيضا يا أستاذنا.
1: وهنا للدال، نعم، قلقلة الدال في قد بينا، قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
2: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
1: أدغم التنوين من قوم في ياء يوقنون، وكان الإدغام بغنة، نعم، لقوم يوقنون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا الآن عن سر اتصال هذه الآية بما قبلها؟
1: هذه الآية هي حلقة في تلك السلسلة المتواصلة الموضحة لضلالات المنحرفين في العقائد، والانحراف في العقائد لا يوازيه انحراف، ولذلك كان القرآن الكريم جله موجه إلى أولئك الذين

0: اعتقدوا العقائد الضالة بدءا من عبادة الأوثان نسبة لأشياء التي لا تليق إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه حلقة في تلك السلسلة المتواصلة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجملة الأولى من هذه الآية؟
0: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. جميل، الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: نعم، والجملة التي عطفتها هي الجملة المصدرة بالفعل الماضي قال الذين لا يعلمون، وهي معطوفة على قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: على الفتح الظاهر. وأين فاعل قال؟
2: الذين،
0: وهو اسم موصول مبني على الفتح في موضع رفع لأنه فاعل قال لا يعلمون.
1: لا، هذه نافية.
0: نعم، دخلت على الفعل المضارع، وهي لا تعمل في الأفعال شيئا، ولكنها تنصب المبتدأ إذا كان نكرة بشروط. لا يعلمون، يعلمون
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه
2: ثبوت النون،
0: وفاعله
2: الواو،
0: واو الجماعة. والجملة المنفية صلة الذين، الذين لا يعلمون، لا موضع لها من الإعراب. لولا يكلمنا الله، لولا
1: حرف تحضيض يا أستاذنا.
0: نعم،
2: ولكن يا أستاذنا ما يعني التحضيض؟
0: التحضيض هو طلب شيء بحث وإزعاج، تحض صاحبك على شيء أو تحض أحدا على شيء فتأتي بكلمة لولا أو لوما أو هلا أو ألا. وهذه الألفاظ كما تستعمل للتحضيض أيضا تأتي للعرض.
1: تأتي للعرض أيضا يا أستاذنا؟
0: نعم، والعرض هو طلب شيء وعرضه بدون حث، هذا هو الفرق بينه وبين التحضيض. العرض تعرض شيئا على شخص، تقول له لولا تأتينا، لو ما تأتي، هل لا تأتي، بنفس الألفاظ، فهو عرض وحث، فهو عرض أي طلب بدون حث. لولا يكلمنا الله، يكلم
2: فعل مضارع مرفوع،
0: لولا يكلمنا الله، يكلم
2: فعل مضارع مرفوع.
0: أين فاعل الفعل لولا يكلمنا الله؟
2: لفظ الجلالة.
0: نا مفعول به مقدم، ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب. لولا يكلمنا الله أو تأتينا، أو
1: حرف عطف يا أستاذنا.
0: تأتي
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل تأتي؟
2: آية.
0: جميل، والمعطوف هنا الجملة من الفعل والفاعل، والعاطف أو، والمعطوف عليه الجملة السابقة، فهو أيضا للتحضيض.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، لم يمكننا الوقت أن نتبين شيئا من معاني هذه الآية بعد الإعراب، إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آية.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الفاضلة، لا زال حديثنا متصلا عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وننتقل اليوم إلى مشهد آخر وإلى سورة أخرى ذكر الله عز وجل قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وننظر ما في هذه

0: في هذا المشهد من الدروس والعبر. يقول الله جل في علاه في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآيات هنا لا نريد أن نأتي بها كاملة، وإنما نريد أن نقف عند هذه الآيات ونستلهم ما فيها من الدروس والعبر. سنجد في أول هذا المشهد: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذن إبراهيم عليه السلام هو الذي افتتح هذا الحوار بينه وبين أبيه وقومه، وبدأ هذا الحوار بأسلوب الاستفهام. والمفسرون يقولون في قوله تعالى ما تعبدون أن هذا صورة استفهام، ويعلم ما يعبدون، ولكن ليبين لهم أن ما يعبدون ليس أهلا للعبادة، كما يقول صاحب التيسير تيسير التفسير رحمه الله تعالى. أيضا سنجد هنا في هذا المشهد القرآني أن إبراهيم عليه السلام في صورة الداعية، والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول كذلك هذه الآية في آل عمران، وكذلك يقول في آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وسنجد أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، يعني في آخر الآية هذه قال: وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ذكر الصفات هنا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، وذلك لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ الإيمان بالله، كما يقول شيخنا العلامة الخليلي حفظه الله. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ الإيمان بالله. ولذلك تجد في شأن بني إسرائيل أن أولئك الذين ما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف تردى بهم الحال، وكيف انقلبت أحوالهم وتغيرت أوضاعهم، نسأل الله تعالى العافية. إذن في بداية هذا المشهد نجد أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجود روح المبادرة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في محاورة قومه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذن هو الذي ابتدأ هذا الحوار، وفي لقاء آخر نواصل ما في هذا المشهد القرآني من الدروس والعبر. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.